0: خليك أمين إنك تطور من نفسك في كل مستويات حياتك. ربنا مديلك فرص كتير قوي علشان تكون شخص أحسن. حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، ولكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمة وحاجات فارغة. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبرة عدينا فيها، سواء كانت خبرة حلوة او خبرة وحشة، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصة، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقولي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت هو معاك. ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.

0: أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم ما راحش على الفاضي وتربيتهم دي ما راحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هما فعلا غاليين عليك، ان هما فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم. حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيرة بالذات ابسط حاجة واقل حاجة خالص بتجرحهم وبتوجعهم. فحتى لو هما غلط، حتى لو هما بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، حاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: منتك في كلامك، ما تقولش كلام لي اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الايجابية. لكن لو حس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوق في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لأ معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقي كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح. بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنة وامانة ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانة او وزنة كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي امانه فاوكي انا ممكن اعمل فيها او لا، لكن الامانه انه هو هيجي يسالني عليها بعد كده، انه عملتي ايه دي في صحتك، اتصرفتي فيها ازاي، هل يا ترى اهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها امينه جدا مع نفسك. بحس كمان انه صحتي انا لو بحبني هحب كمان اهتم بصحتي، واحب كمان انه انا اكون بعود كده على صحتي بالامانه كمان اللي انا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

0: الأمانة إنك تكون حقيقي، تكون أنت، ما تمثلش إنك شخص تاني وتعيش في الدور، خليك أنت، اكتفي بشخصيتك، ما تلبس ماسك وتتخيل إنه هو ده أنت، وتقنع كمان نفسك بيه وتقنع الناس كمان بيه إنه ده أنت. حاجة كده متعبة جدا ومجهدة جدا إنك تكون مع مجموعة وتكون واحد كمان مختلف. خليك أنت في كل الأوقات وفي كل مواقف حياتك وكل أدوار حياتك.
1: بالظبط، بلاش تتعب نفسك في انك تحاول ترضي الناس كلها. مش هينفع ان مع كل مجموعة او كل شلة تكون بشخصية مختلفة، دي حاجة مجهدة ومتعبة جدا ليك، بتخلي كمان ان الناس تتلخبط وتستغرب انت مين، انت في كل مجموعة بتتعامل بشخصية تانية، مرة هادي مرة عصبي مرة طيب مرة شرير، فدي حاجة بتلخبط الناس قوي وبيتخليهم يستغربوا ويخافوا يتعاملوا معاك، لان هما مش بيكونوا فاهمين انت مين في كل دول. فخليك انت، خليك حقيقي قوي، وهتلاقي انه الناس بتحبك زي ما انت كده من غير اي حاجة.
0: فعلا.

0: خلينا نتعلم نكون أمنا قوي في سلوكنا، اللي نعمله في العلن هو هو اللي نعمله في الخفة، اللي كل الناس هتشوفه زي اللي محدش هيشوفه أو محدش هيعرفه. بلاش الازدواجية اللي للأسف مجتمعنا كله بقى مريض بيها، بقينا نشوف الناس بتتكلم على المنابر ومسكة مايكات وبتقول كلام، ونلاقيهم بقى في حياتهم الشخصية لما نتعمق في حياتهم لانه دول بيعملوا عكس اللي بيقولوه، يعني حتى مش حاجة شبهها، لا دول بيعملوا حاجات عكسها خالص. فبلاش بلاش نكون بنغلط زي ما هما بيغلطوا، يعني كفاية ان هما بيغلطوا، كفاية ان احنا بقينا وسط مجتمع ملوث جدا لدرجة انه بنشوف الحاجة وعكسها في نفس البني آدم.
1: فعلا معاكي حق جدا. فبالتالي خلي تصرفاتنا تتكلم عننا، خلي سيرتنا حلوة، خلي اسمنا ما يبقاش وراه شتايم او كلام سلبي، لكن خلي كده يكون وراه مدح، يا او ناس تقول كده يا ده بني ادم حلو جدا، ده بني ادم كويس، ده بني ادم امين، يكون وراه كده كلام ايجابي فينا. خلي كلامنا يحبب الناس فينا مش يكرههم في شخصياتنا. مش هيتبقى حاجة لينا غير سيرتنا، خلينا كده نحاول نسيب سيرة حلوة للناس، خلي كده يكون لينا شكل كده الناس تكون بتفتكرنا بيه ويتقال انه يا الشخص ده كان امين قوي.

0: خلينا نتعلم نكون أمنا في كل حاجة بنعملها، إن إحنا نعمل كل حاجة بضمير للآخر، نشتغل اليوم كله بنفس الكمية وبنفس الحماس، نذاكر بنفس الطاقة، خلي ضميرنا طول الوقت شغال طول الوقت كده، هيكون بيوبخنا لو قصرنا، يكون مصحصح لنا كده. أي حاجة كمان تفلت مننا يكون بينبهها علينا ويقولنا إنه خلي بالك الحاجة دي فلتت منك من الأمانة بتاعتك.
1: بالظبط يا دينا، كمان خلينا ما نتلككش بالظروف، احنا نقدر نكون أمنا حتى في أصعب الظروف اللي حوالينا. لو احنا عايزين نعمل حاجة احنا هنقدر نكون نعمل كده. احنا كمان ممكن نكون أمنا رغم ان الظروف اللي حوالينا مش مساعدانا، والظروف دي بتتحدانا، ظروف بتكون صعبة، وفي نفس الوقت احنا نقدر ما نكونش أمنا حتى لو الظروف حوالينا هادية وعادية جدا. احنا اللي بنقرر واحنا اللي في ايدينا اننا نكون أمنا او لا، لانه ياما بنشوف ناس بتكون امينه رغم ان حواليها ضغوط كتيره قوي، وبيكون حواليها ظروف صعبه قوي، وكانت ممكن الظروف دي تجبرها ان هي تغير مبادئها، بس الناس دي قررت انه لا انا هكون امين للاخر. فاحنا اللي بنحدد، مش الظروف هي اللي بتحدد لنا.
0: فعلا.

0: امانتك في شغلك، لو انت ليك شغل خاص بيك انت بس، هل بتدفع ضرايبه؟ لو انت عندك محل بتدفع ايجاره ولا بتستنى لما الراجل بقى يكلمك وتقعد تتهرب منه فترة؟ هل بتعمل كده؟ طيب لما بتجيب بضاعة، هل بتجيب البضاعة دي تشتريها بأرخص تمن وتقوم مغلي زيادة قوي على الناس؟ سمعتك حلوة ولا بيقولوا عليك نصاب أو حرامي أو أسعارك غالية قوي عن الطبيعي؟ خلي بالك إنه لازم تكون أمين قوي في شغلك الخاص بيك، وتكون بتعمل كل حاجة وتراعي ربنا في كل قرش بيدخل جيبك.
1: بالظبط كده، خلي بالك لانه انت محتاج تعرف ايه الفلوس اللي داخلالك وايه كمان الفلوس اللي خارجه من جيبك، والفلوس دي رايحه فين ولمين. التزم كده بالزكاه، وخصص كده كل شهر او كل فتره كده فلوس لناس انت عارف ان هما محتاجين كويس جدا. خليك امين ان شغلك ما ياخدكش كده من مراتك وبيتك، وانك كمان ما تأثرش في حقهم، بس توازن بينهم وتديهم وقت وفلوس ومجهود كمان، لانه اكيد هما اهم من الشغل ده. لو أثرت في الشغل هتقدر تعوض ده، لكن لو أثرت في حقهم مش هتعرف تعوضه لو سنين كمان والايام.

0: اسأل نفسك كده، كان جواك أمانة وانت بتقدم في الجيش؟ كنت أمين إنك تعمل دورك ناحية بلدك؟ كنت أمين إنك ما تتهربش وتدور على وسائط وحاجات كده تهربك برا الجيش؟ يمكن طبعا الجيش دلوقتي ظروفه مش أحسن حاجة، بس ده دورك. هل كنت أمين فيه ولا لأ؟
1: بالظبط. هل كمان بتحافظ على بلدك، بتخاف عليها، بتحافظ على الكراسي في المواصلات، في الميكروباص، في المترو؟ هل بتحافظ انك توفر مية وتوفر كهرباء؟ بتخاف ربنا في كل حاجة بتعملها، ولا بتستخدم الحاجات دي باستخدام غلط؟ خلي بالك قوي، لانه دي امانة. يمكن الكلام محفوظ وبنسمعه من واحنا صغيرين، بس دي فعلا لو فكرنا كده هنلاقي انه ربنا بجد هيحاسبك على كل حاجة انت بتعملها، هيحاسبك على كل حاجة انت بوظتها او خربتها، حافظك على كل فاتورة انت كسلت تدفعها او اتهربت منها، حاسبك على كل حاجة انت عملتها كان ممكن توفر فيها وانت ما وفرتش فيها. فخلي بالك، لانه ربنا مش بينسى حتى اصغر حاجة، فخلي بالك قوي.

0: أمنتك في دراستك إنك تجتهد، إنك تذاكر، إنك تحاول إن أنت تجيب مجموع كويس، أو على الأقل تكون بتعمل اللي عليك، يعني بلاش تأثر في دورك. أهلك بيدفعوا لك فلوس كتير علشان تنجح وعشان تكون إنسان كويس، عشان تقدر تشتغل بعد كده شغلانة كويسة، فبلاش تأثر في ده. ذاكر أول بأول، حتى لو أنت في الجامعة بلاش تقول أنا خلاص كلها كام سنة وتخرج وخلاص. يعني انا مش بقول ان انت تحرم نفسك من الحياة وتنعزل عشان تذاكر، بس يعني ابسط حاجة انه انت تعمل اللي عليك، انه تعدي السنة بسنتها، بلاش تقعد تشيل في مواد وتعيد وتدخل بقى ملاحق وحاجات كده. يعني حاول تنجز نفسك عشان بعد كده تقدر تشتغل وتتخرج وتلاقي حاجات، يعني تبتدي بقى في مجالات جديدة في حياتك. يعني
1: مش بس كده، وكمان الغش بقى في الامتحانات. يمكن السنة دي شفنا أكتر كمية من الغش والتسريبات في امتحانات كتيرة قوي. ده باين كمان قد ايه في ناس أمينة جدا للآخر وقرروا انهم مش هيغشوا مهما حصل. وانه انا شخصيا اعرف ناس كده يعني عملت ده وقالت إن للغش لأ. وكمان باين برضو المستوى اللي وصلنا له. خليك أمين إنك ما تغشش، لأنه لو غشيت علشان تنجح في امتحان صغير هيبقى بالنسبة لك سهل قوي إنك تغش في حاجات أكبر من كده بكتير.

0: لو عايز تعرف البني آدم اللي معاك ده أمين ولا لأ، هقولك حاجة بسيطة جدا ممكن تعملها تعرفك الشخص ده أمين ولا لأ. انزل لعبه بجد، بتكلم جد، انزل العب معاه في اي حتة، سواء كورة ولا كوتشينة ولا ايا كان. اللعب بيطلع الحقيقي اللي جوه الشخص، لو لقيته بيغش في اللعب يبقى هو في حياته عامة مش أمين وبيغش كمان. لو لقيته بيتعصب وبيشتم يبقى هو أقل حاجة بتنرفزه، أي حاجة بتطلع الطاقة السلبية اللي جواه.
1: بالظبط، سهل قوي تخدع شوية ناس لشوية وقت، بس مستحيل تخدع كل الناس طول الوقت. حقيقتك هتبان في مرة غصب عنك، غشك ونصحتك اللي بتتذاكى بيها عن الناس دي هتبان، مفيش حاجة هتستمر. الشخص الغبي هو اللي فاكر ان الناس كلها أغبياء وان هو أذكى منهم كلهم، وانه يقدر يتذاكى عليهم ويحاور عليهم، وان هو بقى يعني الفتك اللي فيهم يعني. فخليك أمين قوي في أبسط مواقف حياتك، في لعبك، في هزارك، في كلامك، خليك واضح وخليك حقيقي قوي.

0: خليك أمين قوي إنك لما تعرف حاجة عن حد تتأكد قوي قبل ما تقولها، وإنه لو في كلام محتاج توصله لحد حاول توصله زي ما هو بالظبط، من غير ما تضيفله أي إضافات، من غير ما تزود عليه، من غير ما تشيل منه حاجات أو كلام، لأنه الكلام ممكن يتفهم غلط، ممكن غصب عنك تقلل أو تهول من كلام حد. فأنت لو قللت من كلام حد أو شلت منه حاجة، أنت كده بتغير معناه، وفي نفس الوقت أنت لو كبرت أو هولت في الكلام وزودت حاجات من عندك، فأنت برضو بتغير معناه. حاول توصل الكلام زي ما هو بالظبط، تنقله زي ما هو بالظبط، لأنه حتى كمان لو عندك انحياز لكلام حد أو أنت مقتنع بفكرة معينة في كلام حد عن حد، لا، حاول توصل وتنقل المسج دي زي ما هي بالظبط، من غير ما تدخل رأيك الشخصي فيها، لأنه دي أمانة أنك توصل الكلام زي ما هو.
1: فعلا يا سلمى، اللي انتي بتقوليه ده يمكن يبان ان هو صعب لكن مش مستحيل. كمان امانتك في انك تحاسب نفسك بالليل على اللي حصل منك، وانك تعرف انك غلطت في حق مثلا شخص ما، وتروح كمان تصالح الشخص ده على الغلطة اللي انت غلطتها في حقه. امانتك انك تستنى لحد ما تتأكد انك جديد كفاية انك تتكلم مع حد علشان كمان ما تجرحوش في موقف كده، في مواقف كده بسيطة لكن بتحتاج مننا ان احنا نكون بنركز في تصرفاتنا كويس جدا علشان ما نجرحش الشخص اللي قدامنا. دي كمان أمانة.

0: بتعرف تسمع الناس حواليك، ناس كتيرة قوي مجروحة وتعبانة ومحتاجة انك تسمعها، ناس كتيرة قوي عندها مشاكل، يمكن مش محتاجينك تدور لهم على حل، بس على الأقل محتاجين انك تسمعهم. هل انت امين والناس دي تقدر تيجي كده تثق فيك وتيجي كده بكل مشاكلها وترميها عليك من غير ما تطلع اسرارهم او كلامهم بره؟ هل انت بتحفظ او بتكتم الاسرار، او انت زي ما بنقول كده بالبلدي انت بير عميق، ولا البير ده منفذ على حتة تانية؟
1: بالظبط كده يا دينا. كمان محتاج تسأل نفسك، هل انت امين من جواك انك تسمعهم عشان عايز تطيب خاطرهم، ولا بتسمعهم عشان تمسك عليهم كلام؟ ناس كتير قوي لما نروح نتكلم معاها ونفتكر ان احنا بنفضفض وبنحكي، نكتشف انه كل الكلام اللي اتقال وكل الاسرار اللي اديناها لهم هما بس بيسمعوها علشان يفضحونا او عشان يمسكوا علينا كلام. فخليك امين قوي انك تسمع الناس بجد، لانه انت عايز تطيب خاطرهم. اسأل نفسك كمان، هل قلبك ده عايز يحب ويسمع ويحتوي الناس؟ هل قلبك ده بيعرف يحب بجد؟ ربنا خلقنا بنحب اننا يكون عندنا صحاب، وخلقنا بنحب العلاقات عشان نقدر نسند بعض ونحتوي بعض ونحس بوجع بعض كده. اسأل نفسك، هل انت امين فعلا انك تعمل كده؟

0: الأمانة على النت، إزاي تستخدمه استخدام صح، إزاي ما تكتبش أي كلام وهمي وكلام مش حقيقي. بنشوف كتير قوي ولاد يعملوا أكاونتات بأسماء بنات ويبتدوا يتكلموا مع ناس ويعملوا مشاكل كبيرة قوي، أو العكس طبعا. إزاي الأكاونت بتاعك ده يكون عليه كلام يفيد الناس، أو كلام بتعبر بيه عن اللي جواك، أو حتى شوية كلام عجبك يعني، بس المهم انه الكلام ده يكون كلام حقيقي، ما يكونش حاجة مصطنعة. ما تخلقش شخصية وهمية وتحاول تقنع الناس انه ده انت وتبتدي تستغلهم وتبتدي تتكلم معاهم، لانه ممكن تعلق ناس بيك وفي الاخر يكتشفوا ان انت حد فيك او انت حد مش حقيقي. فحاول تكون بشخصيتك الحقيقية حتى على النت.
1: فعلا يا سلمى، محتاجين نتعلم نكون أمنا، إننا لما بنتعرف على حد من عالنت نكون بنتعامل معاه بشخصياتنا الحقيقية، أو على الأقل نفهمه إنه مثلا ده مش اسمنا الحقيقي، أو يعني ده أكاونت مثلا ده مش اسمي اللي أنا موجود بيه في الحقيقة. مش نعمل عليه أفلام وحوارات، بلاش نعيش في العالم الافتراضي ده كتير. إحنا محتاجين نكون واقعيين أكتر من كده.

0: علم ولادك انهم يقولوا الحقيقة مهما كانوا خايفين، مهما كانوا خايفين منك او خايفين من الحقيقة ذات نفسها، لكن علمهم انهم يكونوا بيقولوا الحقيقة، انه لو كسر كوباية يجي يقول انا كسرت كوباية. فهمه كويس انه عادي انه يغلط، بس لازم يعترف انه هو غلط. ودورك انك لما هو يغلط انك تقوله وتفهمه، قوله انك غلط واعتذر وقول انا اسف، علشان يحس انه ده عادي وانه ده صح جدا. فهمه انه في حاجة اسمها امانة، خليك صريح معاه، ما تكذبش عليه وتقوله وتقول انه ده عيل صغير ومش فاهم حاجة. لا، بيفهمه كويس جدا، وعينيهم كاميرات صغيرة بتلقط كل حاجة حواليهم وكل حاجة كمان انت بتقولها وبتعملها.
1: صح جدا. خلينا كمان نكون اللي احنا بنقوله لهم هم شايفينه فينا، مش شايفيننا بنقول كلام احنا مش بنعمله. فبلاش تقوله ما تشربش سجاير وهو شايفك طول الوقت انت بتشرب سجاير، بلاش تقوله ما تكدبش وهو سمعك وشايفك وانت بتقوله انه لما حد يتصل بيا يا حبيبي يقوله ان بابا مش موجود وهو شايفك ان انت موجود. فما تفهمهوش انه في حاجة اسمها كدبة بيضة، فهموا ان الكذب كذب وان الغلط غلط. خليه يتعلم انه ذمته تبقى واحده، يكون امين في كل المستويات. فهموا انه مفيش حاجه تخليه او تضطره ان هو يكذب، فانت محتاج تعلمه ده كويس قوي. فهموا كمان بانك تعمل ده قدامه، يعني قول له مثلا ما تكذبش وهو شايفك انه انت ما بتكذبش، قول له مثلا ما تسرقش وهو شايف انه انت مش بترضى تاخد فلوس من حد بطريقه غلط مثلا، لانه امانتك هي اللي هتجبره انه يكون امين. هو مش هيتعلم من بره قد ما هيتعلم منك انت.

0: كلنا محتاجين الأمانة في حياتنا، كل موقف وكل حاجة بنعدي فيها بتبين قد ايه احنا أمنا بجد ولا لأ. كل حد بنتعامل معاه بياخد عندنا فكرة وبيحفظها جواه. حاول تسيب عنك فكرة أو صورة كويسة، حاول ما تخليش آخر حاجة تتعلق في دماغ اللي قدامك انه انت مش أمين. مش بقولك انك تمشي تقول يا جماعة انا أمينة اهو بصوا عليا، لأ، بس يعني حلو قوي ان انت مواقفك وسيرتك تكون حلوة قدام الناس. سيب تصرفاتك، سيب كلامك، سيب هزارك هو اللي يبين انه لا ده فعلا حد امين. من غير ما انت تتكلم عن نفسك هتلاقي الناس بتفتكر مواقف عنك وتقول اه ده امين فعلا او ده مش امين.
1: فعلا يا سلمى، ربنا وحده هو اللي شايف وعارف انت بتعمل ايه، ولو كل الناس مش واخدة بالها هو واخد باله ومركز قوي معاك. راعي ربنا وخاف ربنا في صحتك وفي ولادك وفي وقتك وفي شغلك وفي مذاكرتك وفي مراتك وكمان في جوزك. ربنا هيحاسبك، فخليك جاهز طول الوقت، خليك جاهز كده انك تقدم حساب على امانتك دي.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، يسعدني أن أكون معاكم النهاردة ونكمل مع بعض في كتاب جميل اسمه الذكاء العاطفي. المؤلف بتاعه اسمه دانيال جولمر، وإحنا كنا أخذنا الجزء الأول من الكتاب اللي هو اسمه العقل العاطفي، بيتكلم فيه عن إيه هو تعريف المشاعر وبعدين تشريح لفكرة السطو العاطفي، وبعدين أخذنا الجزء الثاني مع بعض اللي هو طبيعة الذكاء العاطفي. وأول فصل كان عندما يقدم الذكي على حماقة، ثم الفصل الثاني كان معرفة النفس، والفصل الثالث كان عبيد العاطفة. واتكلمنا في الفصل ده عن الغضب، ودلوقتي احنا هنتكلم عن القلق.

خلينا ندي تعريف للقلق. التعريف ده بيقول إن القلق في الأصل هو عبارة عن تدريب للخطأ الذي يمكن أن يقع وكيفية مواجهته. يعني أنا بتوقع إن في حاجة هتحصل صعبة وبهيئ نفسي إزاي أواجهها. فمهمة القلق العثور على حلول إيجابية لمواجهة مخاطر الحياة بتجنب المخاطر قبل ظهورها. فيبقى القلق ليه هدف إيجابي، إني أتوقع حاجات وأحاول أجد حلول إيجابية ليها. لكن الصعوبة بتكمن في القلق المتكرر المزمن، أو نوع القلق اللي بيوصل لإنه بيسموه إعادة تدوير نفسه بدون أن يقترب لحل إيجابي. أتوقع مصيبة، بعدين أفكر في مصيبة تاني، مصيبة تالت، وألف في دايرة من الفزع والإنزعاج تخليني طول الوقت مضطرب أو منزعج أو قلقان.

تحت عنوان مهمة القلق. هستأذن إني أغير في أسماء الأماكن عشان تبقى يعني عربية شوية أكتر. واحدة من الستات انتقلت من كفر الشيخ للقاهرة لأنه أحد الناشرين وعدها بوظيفة كويسة قوي مبهرة يعني في الشركة بتاعته، لكن لما وصلت القاهرة الناشر اختار موظفة تانية، وفجأة لقيت نفسها ما عندهاش شغل وهي سايبة بلدها، واضطرت إنها تلجأ إلى العمل زي كاتبة في محل صغير عشان تقدر تسدد إيجار بيتها، وابتدت تضطر تحد جدا من نفقاتها، وكان عندها تأمين صحي بتدفع له اشتراك، لقيت ما عندهاش إمكانية إنها تدفع اشتراك للتأمين الصحي، والقصور ده في تغطية احتياجاتها وإنه ما بقاش عندها تأمين صحي خليها حزينة جدا. لكن مش بس كده، بقى عندها هوس صحي، فكل نوبة صداع يبقى متوقعة إنه دوران في المخ، وابتدت تتصور نفسها تعرضت لحادث في كل مرة كانت تقود فيه السيارة. كتير من المرات تجد نفسها غرقانة في بحر من القلق والاضطراب والأحزان، فأصبح الخوف والقلق إدمان في حياتها، طول الوقت خايفة لا يحصل لها مشكلة صحية.

أحد العلماء النفسيين اللي درسوا الظاهرة ديت اسمه بيركوفيك، وبيركوفيك درس الموضوع كتير قوي قوي، ووصل لحاجة مهمة قوي. قال إنه عشان الشخص يسيطر على القلق، الخطوة الأولى سماها الإدراك أو الوعي الذاتي، بمعنى إني أقبض على نوبات القلق في أقرب وقت ممكن من بدايتها، والأفضل إنه يكون في أول ما الصور الكارثية لدورة القلق تبتدي. يعني أول ما تبتدي الأفكار تيجي لذهني أنا هيحصل لي كذا، على طول أكتشف الخطوة دي جاية منين وأوقف الإشارات ديت بسرعة. فهو اعتبر إن دي أول خطوة، إنه المرضى ابتدى يعلمهم إزاي أسترخي وإزاي أبتدي أقبض على القلق في بداية الدورة. دي الفكرة اللي وصلها بور كوفيك.

تحت عنوان السيطرة على الكآبة. بيقول الكاتب إنه الحالة المزاجية الوحيدة اللي بيبذل الشخص جهده للتصدي ليها هي الحزن. الإنسان بيحاول يهرب من الحزن. وأحد عالمات النفس المعروفة اسمها تايس، ديان تايس، قالت إن الشخص بيكون أكثر إبداعا في سعيه للهروب من الكآبة، وقالت إنه في حزن ناجم عن خسارة، عن الفقد، وده بيختلف من الشخص للآخر، وإن الحزن ده بيقلص من رغبتنا في إن نسري عن نفسنا أو نروح عن نفسنا لما أفقد إنسان، لما أخسر حاجات. فالافتقاد شعور بناء ونافع وطبيعي في الحياة، لكن الاكتئاب الحاد، إني أسيب نفسي وأعمل يحصل لي اكتئاب حاد، ده شعور سلبي وهدام. واكتشفوا انه كتير من اعراضه كراهية الذات، شعور بانعدام القيمة، تجرد كامل من الشعور بالسعادة، مقرون بكآبة، شعور بالخوف والتهميش، فوق كل هذا الشعور بقلق حاد. فالاكتئاب الحاد شعور سلبي هدام.

واحدة من التكتيكات أو التكنيكات اللي خلصت إليها علامة نفس تايس إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد الشخص في بداية الاكتئاب، إنه اللي سموه إنعاش الحياة الاجتماعية، إنه يخالط شوية ناس أصدقاء، يخرج يأكل مع ناس، مع عائلته، مع أصدقائه، كوسيلة لمقاومة الاكتئاب. ممارسة الألعاب، مشاهدة الأفلام، الإقدام على أي عمل جماعي بصحبة أسرة أو أصدقاء، ودي حاجة بتساعد الشخص إنه يخرج بيضية الحزن بتاعته ويفكر بطريقة تاني. لكن لو الشخص أصر إنه يستغل المناسبات دي في إنه يغرق في أفكاره البائسة مش هتكون بتساعده، لكن التكنيك ده هيساعد لو الشخص كان عنده استعداد يتفاعل مع المجموعة، مع عيلته، مع الناس اللي حواليه، ويخرج يعمل معاهم أي ممارسة.

تحت عنوان وسائل رفع الحالة المزاجية. ومعلش سامحوني للقصة دي لأنها مؤلمة فعلا ومحزنة، وهو هدفه أن يوصلك للحالة ديت لأن هي قصة صعبة. بتقول: تصور أنك بتقود سيارتك فوق طريق منحدر وزحلق، وفجأة تشتد الرياح والمنطقة اللي أنت فيها فيها ثلوج، وفجأة وانت ماشي في الطريق الصعب ده عربية جنبك، عربية تنحرف عن الطريق وتتوقف أمام سيارتك على مسافة مش قادرة تمنحك فرصة لإيقاف سيارتك في الوقت المناسب، فتدوس بكل قوتك على الفرامل، ولكن السيارة تنزلق وتميل على جانب السيارة الأخرى ويحصل اصطدام، السيارتين يخبطوا بعض. ما يحصلكش حاجة، لكن وانت طالع من العربية تكتشف انه السيارة اللي انت خبطتها مليانة اطفال صغيرين، هي سيارة مدرسية في طريقها للحضانة، وده اللي انت لاحظته قبل ما انفجار الزجاج وحدوث الارتطام. وبعدها يسود الصمت وتسمع نحيب جماعي، العيال بتعيط. تنجح في السير نحو السيارة الاخرى بالعافية، تطلع من عربيتك وتطلع تبص على السيارة التانية وهتشوف احد الاطفال ملقى على الارض ما بيتحركش. تنتابك حالة من الندم والحسرة والحزن على هذه المأساة.

طيب عن كلنا ملاحظين القصة المؤثرة دي، صعب قوي انك تشوف انك كنت سبب في انه عربية اطفال في حضانة تصاب غصب عنك. السيناريوهات المحطمة للقلب دي كانت بتعمل على إثارة حزن المتطوعين أثناء التجربة اللي كان بيجريها عالم نفس اسمه فونزلاف، وبعدها المتطوعين كانوا بيسعوا لصرف انتباههم عن المشهد دوت بتدوين ملحوظات عن تدفق مشاعرهم مدة المشهد ده كله، أو اللي شاف فيه المشهد ده. في كل مرة كانت الفكرة المثيرة للحزن بتقتحم عقولهم، كانوا بيحطوا علامة أثناء الكتابة، ومع تراجع التفكير معظم الأشخاص في هذه المأساة شيئا فشيئا بمرور الوقت، كانوا المتطوعين الأكثر كآبة يزدادون تعرض لاقتحام الأفكار ديت، والمشهد ده كان يمر عليهم كل الوقت، حتى إنهم كانوا بينوهوا عن الحادث ده بشكل غير مباشر من خلال الأفكار اللي كان من المفترض إنها تعمل على صرف انتباههم.

الحقيقة الانزلاف الشخص اللي عمل التجربة دي خلص للمعلومات دي، قال إن الأفكار اللي لا تتحد مع بعضها البعض في العقل بفعل محتواها فقط، إنما كمان بفعل الحالة المزاجية للشخص نفسه. يعني قال إن الشخص يكون أكثر عرضة لتداعي الأفكار السلبية الكئيبة على نفسه لما بيكون في حالة مزاجية سيئة، والشخص اللي يكتئب بسهولة يميل لخلق شبكة قوية للغاية من الروابط بين الأفكار اللي تعتريه، بحيث يصعب عليه التخلص من الحالة المزاجية السيئة لما تعتريه أو لما تواجهه. لكن الشيء اللي كان مثير للسخرية إن الشخص المكتئب يميل إلى استخدام موضوع كئيب واحد لصرف انتباهه عن موضوع آخر مثير للاكتئاب، وده بيزود المشاعر السلبية. عشان كده بيقولوا ان البكاء قد يكون الطريقة الطبيعية لحد من مستوى الكيمياء العقلية اللي تسبب الحزن.

يعني خلينا نقول كلام عملي على حياتنا. لما انت تكون في حالة مزاجية سيئة او مرهق قوي او مضطرب، يفضل انك انت ما تاخدش قرارات وما تسيبش نفسك للحالة دي، تسيب نفسك براحة كده، تهدي نفسك وبعدين تفكر بعد كده. يعني مهم جدا انك تتابع حالتك النفسية. مع التجارب بنكتشف انه اغلب الناس اللي بيصابوا بمشاكل جامدة او بتحادث كبيرة او حتى فنانين في حياتهم اتعرضوا لمشاكل صحية جامدة وصعوبات بسبب حالات نفسية سيئة. فمهم انك تتابع حالتك النفسية، ما تسيبش نفسك لانك تبقى يعني خلصان خالص نفسيا. لما تلاقي نفسك ابتديت تجهد قوي، حاول تخرج بره ديت، انك تخرج بره، تتفسح، تتصل بشخص، تناقش مع حد. يعني اهتم بحالتك النفسية، لان هو العالم النفسي اكتشف انه مرات المشاكل اللي بتحصل مش بس لانه الكلام صعب او المحتوى الاحداث صعب، لكن الحالة المزاجية للشخص نفسه سيئة. طبيعي ان الشخص يتعرض مرة او مرات لحالة نفسية، لكن لو على طول حالته النفسية سيئة ده بيأثر عليه سلبا جدا.

إن كتير ذكروا إنهم يلجؤون إلى عوامل التسلية زي القراءة، مشاهدة التلفزيون، الأفلام، ألعاب الفيديو، أو يعني يتخيلوا إنهم بيخططوا لعطلة خيالية عشان يقاوموا الاكتئاب. لكن كمان نزلاف اللي هو العالم اللي عمل التجارب كتير أضاف إن عوامل التسلية الأكثر كفاءة هي تلك التي تعمل على تغيير حالتك المزاجية، زي حضور مناسبة رياضية مثيرة أو مشاهدة فيلم مرح أو قراءة كتاب مسلي. كمان تايس قالت إن الأيروبكس تعد من اللي هي التدريبات البدنية الهوائية، الأيروبكس من أكثر الحاجات الفاعلية في معالجة الاكتئاب البسيط.

طبعا في طرق شعبية مشهورة لرفع الروح المعنوية، مثلا الإقبال على تناول الطعام، الاستحمام بحمام دافي، تناول أطعمة مفضلة، الاستماع للموسيقى، شراء الشخص لنفسه هدية أو وجبة مفضلة. قالوا إن دي من ضمن الوسائل الشائعة بين النساء. التسوق، مجتمع الطلبة بالذات طلبة الجامعة، طلع إنه تناول الأكل من أكتر الحاجات اللي اكتشفوا إنهم بتعتبر حاجة بتساعد رفع الروح المعنوية. لكن تايس كمان قالت إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد في رفع الروح المعنوية تحقيق نصر بسيط، نجاح سهل، كإنجاز مهمة معلقة في المنزل، أو مهمة من المهام اللي كان بقى لها وقت طويل ما عملناهاش نعملها. دي كلها حاجات بتساعد في رفع الروح المعنوية ورفع الحالة المزاجية للشخص.

ماشي هري. كمان من ضمن الحاجات اللي بتساعد على رفع الروح المعنوية مساعدة المحتاجين، لأنه الاكتئاب أو الحزن سببه أني بكتر حاجات وبنشغل بمواقف بذاتي. عشان كده مساعدة الناس اللي حواليا بتعمل على صرف انتباهي عن الكآبة أو الحزن اللي جوايا. فالتعاطف مع المعوزين والمحتاجين والتفاني في العمل التطوعي زي العناية بالمحتاجين إطعام المشردين كانت من أكثر الوسائل الفعالة في رفع الروح المعنوية، كما أثبتت كده تايس من خلال تجارب كتير. لكن كمان تايس قالت إن واحدة من الطرق إنه بترفع الروح المعنوية إنه الأشخاص اللي بيجدوا متنفس جواهم اللجوء لقوة عليا اللي هي سمتها الصلاة. الناس اللي مؤمنين بالصلاة وأنهم يرفعوا قلبهم لربنا سبحانه وتعالى من أكثر الطرق الفعالة في مواجهة الاكتئاب والأحزان.

تحت عنوان المثبط أو الإنكار الإيجابي. العبارة كالتالي: لقد ركل زميله في الغرفة في معدته. دي العبارة، لكن النهاية بتاعتها كان عايز يضيء النور، كان بيولع النور ومن غير ما ياخد باله ركل زميله. إن تحويل تصرف عدواني زي اللي اتقال في الأول إنه خبط زميله في معدته إلى خطأ بريء مهما بدأ غير مقبول هو ما يطلق عليه التثبيط. وقد ابتكر المثال ده طالب جامعي. يعني ايه تثبيط؟ يعني تخفيف أو تهدئة. والمثبطين هم الأشخاص اللي يسعوا بشكل تلقائي واعتيادي وطبيعي إلى محو أي أثر للاضطراب النفسي من حالة الوعي. يعني دي حاجة منتشرة، و يعني أثبتوا بأمثلة كتير قوي إن التجاهل بتاع الأحداث بشكل معين كان جزء من نمط أوسع في نطاق الحياة. فالشخص المثبط هو النموذج للشخص اللي مش قادر يستشعر العواطف.

يعني الأبحاث بتقول إنه في نوع من الناس اسمهم المثبطين، اللي هم بيتفاعلوا بشكل ضعيف قوي قوي مع الأحداث الصعبة في حياتهم. الرأي الحديث بينظر للأشخاص دول باعتبارهم بيجيدوا ضبط مشاعرهم وعواطفهم، اللي هو نسميه هادئ الأعصاب. يعني لما يحصل أحداث جامدة قوي قوي قوي تلاقيه بيستقبلها بطريقة هادية، ممكن يبقى داخليا مضطرب لكنه ردود أفعاله هادية. وده اللي اكتشفوه، إن الشخص المثبط برغم هدوءه الظاهر ممكن يعاني من اضطراب داخلي. وبيقولوا إن التجاهل المستمر للمشاعر مثل الغضب والقلق ده مش أمر نادر، وإنه شخص من كل 6 أشخاص بيتبع النمط ده، وده نمط دفاعي، يعني استراتيجية هدفها إني ما تأثرش بالحاجات السلبية اللي بتحصل في حياتي، وإني أعدي الموضوع بإني أتجاهله، فيحصل نوع من التجاهل، وده بنسميه الأشخاص المثبطين، اللي هو بيتجاهلوا الأحداث العنيفة ويعدوها بشكل بسيط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يا شارة الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف أنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي أنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان أن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين أنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، وما اعتقدش انه ناس كتير بتكون قريبة منه لان هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد انه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد امين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا اننا نكون امنا دي مجرد محاولات. ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط ان احنا نقدر ان احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الامانة انك تفضل تحاول تكون امين. هقولها تاني، قمة الامانة انك فعلا تكون بتحاول انك تكون امين للاخر، لانك لو مش بتحاول فانت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم امانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده أمانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الأمين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون أمين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقة دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعة كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنة في حاجة كبيرة، وان الامانة في الحاجة الصغيرة دي مش امانة. بس هو في الحقيقة لو انت مش امين في اصغر حاجة، مش هتقدر تكون امين في حاجة كبيرة. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كأنه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لأ. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لأ، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين، وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين، رغم عدم أمانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر، وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقاتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخونهاش وما تقصرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تقصريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقالك بره، ما تخونهمش، ما تفضحهمش. حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت، ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع اسراره بره.

0: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير، وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
1: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجة اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لأي سبب اي سبب ما علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه. قول مميزاته، لما تتسأل عنه افتكر انه هو لأ كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته وافتكره على طول بالخير، حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الأصيل اللي بيحافظ على ده.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قربله، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه ازاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك

0: خليك أمين قوي مع نفسك إنك تعترف إنك بني آدم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب، ده مش عيب خالص. العيب إنك تحس إنك أحسن من أي حد وإن محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف إنك بتغلط عادي جدا واعتذر، ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك أكتر.
1: فعلا يا سلمى، خليك كده أمين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج، عارف هو كان ايه وبقى ايه وفاضل كمان ايه علشان يكون احسن واحسن. وقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولولي بطريقة بايخة او بطريقة سلبية، لكن حلو جدا اني اكون بستفيد من كلام المهم اللي بيقولوه والباقي ارمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلو جدا اني اقبل النقد او اقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لانه رأي الناس فيا هو ده اللي هيبنيني، لان انا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان ان انا اكون بتبني واكون ماشية في سكة النضوج.

0: خليك أمين إنك تطور من نفسك في كل مستويات حياتك. ربنا مديلك فرص كتير قوي علشان تكون شخص أحسن، حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، ولكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمه وحاجات فارغه. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبره عدينا فيها، سواء كانت خبره حلوه او خبره وحشه، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصه، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

0: امانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقول لي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت هو معاك. ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.

0: أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم ما راحش على الفاضي وتربيتهم دي ما راحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هم فعلا غاليين عليك، ان هم فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم. حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيرة بالذات ابسط حاجة واقل حاجة خالص بتجرحهم وبتوجعهم. فحتى لو هم غلط، حتى لو هم بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، فحاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: منتك في كلامك، ما تقولش كلام لي اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الايجابية. لكن لو حس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوء في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة، انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لا معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقيه كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح. بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلاجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنه وامانه ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانه او وزنه كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي أمانة فأوكي أنا ممكن أهمل فيها أو لأ، لكن الأمانة إنه هو هيجي يسألني عليها بعد كده، إنه عملتي إيه دي نفس صحتك، اتصرفتي فيها إزاي، هل يا ترى أهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها أمينة جدا مع نفسك. أبحس كمان إنه صحتي أنا لو بحبني هحب كمان أهتم بصحتي، وأحب كمان إنه أنا أكون بعود كده على صحتي بالأمانة كمان اللي أنا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

0: شبني. برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بتعمل فلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام؟ ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رخيص. ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للآخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالإحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: اكيد.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
2: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اختاري خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزه اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس وأقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف أو بكلام صعب بيوجع، أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي، ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس،
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب، وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ياما حبيبي.
1: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
2: الإيجابية والسلبية عدوى،
1: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
2: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
1: سهل معاهم أن ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك أنت اللي غلطان،
2: رغم أنه هو أساس إثارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا أنت مش فاهم إيه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت اللي مسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: برضو مكملة مش سمع كلام مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت، ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي. يقولوا كلام من تحت الحزام كده ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين، كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق. مش بس كلامهم لكن أوقات أفعالهم كمان، أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي. النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انتي ليا اقرب لي مني انتي عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لاب طعم الفلامنكو للدكتور احمد طه. وعايزة ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
1: انا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لأ ده بيدي أكتر للناس اللي هو واثق إنهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها إيه يعني؟ فيها إيه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها إيه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها إيه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها إيه لما أضحك في وش صاحبتي اللي أنا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش أي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: بس.
1: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
2: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
1: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
2: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
1: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: تهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه. في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها، وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا أعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان.
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معاهم ان ردود افعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك انت اللي غلطان،
1: رغم انه هو اساس إثارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصله تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
1: ودول بقى من اكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
0: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم ان هم غلطانين.
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان انه كلام مش كويس بس بيضايق.
0: مش بس كلامهم، لكن اوقات افعالهم كمان.
1: اوقات بتبقى فيه حيره منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم ازاي.
0: النوع ده خطر لانك مش بتكتشفه بسهوله للاسف.

0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية، صح؟ وخدنا كام لعبة. خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا. أنت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لأ ده بيدي أكتر للناس اللي هو واثق إنهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق. بس لو وقف لغاية هنا ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، أنا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب

0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. انا بس عايز اصحح حاجة، انا كنت دايما بقول دكتور احمد طه بس هو اسمه محمد طه، فانا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ مليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى نور بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه، اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تقرقه، اي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية، ليه؟ محتاجة ابقى مع نفسي. طب وانا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب انت معايا؟ انت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح، واقعد كده مستنية منها تتغير كده في ثانية كأن كده مفيش حاجة حصلت، واقول لها اهو شوفوا، بسلم عليها وهي مكشرة ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي، ما كنت يبقى يعني في ضحك

0: ايتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر، وكانت جزء من لعبه، لعبه اسمها خد وخد، الاول خد عطاء وبعدين خد اذى.
1: دكتور محمد طه بيقول انه مهم قوي نعرف ان اللي بيعمل اللعبه دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها او ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف انه انه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الام وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح اكون قاصد او قصدة العب اللعبة دي. كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب، بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنى ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الألعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة زعلان بيني وبين نفسي، وبيقول كده طبعا من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص بيه ومساحته الشخصية، بس كل اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الإنسوية الأنثوية يعني، وهو إنك بتصعبي الأمور على شريك حياتك في العلاقة دي وترهقيه نفسيا جدا لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك كده بتختبريه وبتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين.
1: تعالوا بقى نشوف النسخة الذكورية اللي يعني لما بتحصل اللعبة دي بتكون شكلها ايه. بيقول دكتور محمد طه، هو انك بتحسس شريكتك بالرفض، انها ملهاش لازمة وان وجودها مش فارق، بل قد يكون مزعجا كأنك عاوز تستأصلها من حيث حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة واقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه عشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكتي مني ويحسسها بيا وما يقطعش خيوط الوصل ما بيننا؟

0: ورجعنا تاني ليكم، وقفنا عند سؤال دكتور محمد طه كان بيقول فيها ايه لما اكون واضح في العلاقة مع شريك حياتي، وفيها ايه لما اخلي كده قوارب الباب للمناقشة، وبيقول فيها ايه لما احاول اسيق مشاعري في كلام بسيط اخلي شريكتي تبقى قريبة مني. ما تقول لنا يدينا كده فيها ايه بقى؟
1: عارفة بقى بيقول كده دكتور محمد طه، مش انا يعني يا نور، انه احنا بنكون كده محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم، ويجاوبنا من غير كمان ما نسأل، بالظبط زي الطفل الصغير اللي تعود ان امه مثلا تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه، فتضمه كده لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما تنطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي امنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر.

0: لسه مكملين كلامنا وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنتي بتستنيه من أبوكي أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: مكملين معاكم في الألعاب النفسية ومعانا لعبة جديدة. يا ترى اسم اللعبة الجديدة دي ايه؟ اسمها اتغير بس خليك زي ما انت. اكيد سمعنا اللفظ ده كتير قوي. دكتور محمد طه بيقول في كتابه لا بتعمل فلامنكو، بيقول خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا، تيجي لي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، أناني، متسلط، مسيطر، ولابلاب، وساعات بيخني أو بيعرف واحدة عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي، وبكون عارف إن ده صعب جدا وأحيانا مستحيل، لكن في الحقيقة بعضهم بيجي فعلا، وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعانة ولا شهامة، بيكون في معظم الأحيان جاي علشان يثبت إنه صح أو يفشل قصة العلاج دي من أصله، أو جاي تحت الضغط من مراته أو أهلها أو بالتهديد بالانفصال.
1: المهم بقى انه دكتور محمد طه بيسمع الزوج وبيكون كده بيغلي من جواه زي البركان المكتوم بالظبط. بص بقى يا دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بندية مثلا، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم مثلا انه انا الراجل وهي الست، عاوزة نبقى راس براس، فين القوامة، انا القائد، انا الصح، انا صح، بصوت حسن شحتها في فيلم ايه طير انت. هنكمل كلامنا، هنكمل يا ترى عمل معاهم ايه هما الاتنين دول، لكن بعد الفصل الجاي.

0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقه اللي هو يعني انا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده انا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه انه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله او يشاركه او حتى يرد عليه. بمسك اعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح. ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو انا مريض عشان اتعالج واللي واللي واللي. لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر ان هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار او حرق كارت العلاج في الاول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والأنوثة والقوامة والزواج والعلاقات. بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل إن هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه إنه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي إن هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياه ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجه في اللعبه دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشايه ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصه من الافكار اللي مكتوبه جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجه هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو ولعبه الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في اشكال تانية كتير جدا لممارسه قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبه دي، زي مثلا اني اتلكك لاي حد بيحاول يرتبط بيا رغم اني فاتحه الاشاره وان انا ما عنديش مشكله خالص مع الارتباط، او اني اول لما حد يرتبط بيا ابدا علاقه مثلا مع حد وادخل في العلاقه دي، او اني ادخل اللي هيرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسيه ادخله بقى في حاجات بقى ايه صعبه بتلكك له كده من الاخر. وهدفي من الحاجات اللي انا بدخله فيها دي هو تعجيزه وافشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول انا عارف ان الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي او بيسمعه يعني دلوقتي، بس اذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم اكثر، واذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج اكثر، واذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب اكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطوا أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة إنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقول لك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيده عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجه معايير واسباب، حتى الامل، حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقه، الامل في غير جرعته قد يكون ثمنا.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر مش أنا الراجل.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ري

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك.

ايه هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده، وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: بس برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بتعمل فلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
1: نلعب بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها،

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي أوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اختاري خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في اخر جزء في لعبه مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبه على وتر العلاقه الحميه كمكافاه والنكد اليومي الازلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر، وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني.

0: مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته, بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامة انه مثلا غنى اغنية تكون خارجة او ملهاش, او على الاقل هايفة مثلا او ملهاش لازمة, لكن هو دايما بيختار اغاني قوية. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت, نفس الجملة قوية جدا, عميقة قوي
1: جدا.
0: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني حلاقي نفسي طبيعي.
1: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
0: على طول.
1: أنا ما بتستناش.
0: أيوة فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. فيعني أنت اللي هتفرميلي ده برنامجك وأنا معاكي.
1: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
0: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب، وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش، وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر قوي يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بنتخانق مع الدبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط التارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيره لعدم مواجهه المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوه ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعه قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بسيب؟
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس، اللي لازم تجيلي لأن ده شيء صحي، أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي
0: ده بجزاتي. لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض، لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتى الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتى الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقول لك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جدا ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها الناس. على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما رحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الأغنية بتقول، وليهم دور أوقات إن هم يطفوا نور جوايا. لكن ما أقدرش أشوف الناس دايما في كفة واحدة أو في جهة واحدة.
0: صح جدا.

0: ونيجي عنالكو بعد الفاصل. ويا لولا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا. شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوة.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده. بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش. هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات أن الخوف ده حق. لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية، أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك أن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف أن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. اسيها عنه على الحتة المعنوية. الخوف من اني ادخل في علاقات غلط.
0: ايوه.
1: يحميني من انا اكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معاهم في علاقات.
0: ممكن يعني اصيغ السؤال بشكل افضل بكتير بقى، انه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزياده هو اللي ممكن يضعفني او يبهدل؟
1: جدا جدا. اي حاجه دايما اهالينا كان بيقولوا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو انا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيده، تخاف قوي من انها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا اي خطوه ولا تعلم حاجه، تخاف تسافر بره وتخاف تركب طياره فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني. خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية، أنا بعطل قدامه يعني. هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بقسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، انا اقدر اقول انا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصه اللي سبقوني واختبروا الحياه قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم بنسبه 100%، والا في الحاله دي انا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا، انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصلهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وأنا أوقات اللي بعمل كده وبحب إن هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي إني أحطه في الحتة دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط أعذار لنفسي علشان أسكت ضميري وأهديه كده وما تحسش بأي
1: الخوف يعني. بقى يا إمي لو وصل لمرحلة الموت يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف أوقات ممكن أعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري إن أنا وصلته لحالة الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة, لأني خلاص هو مات مفيش أي تأنيب منه, مفيش أي حاجة بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضرب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمشي، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأن إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني، نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير. أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقوليلي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزة السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفة زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبة والارادة هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزة اقول لو حد بيبني بيت، فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. اني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتة اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب بدام الحتة دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي.
0: صح جدا.
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وانا بصنع الامل. برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.

0: لولا، عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أميانة.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن ياريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها. مش عيب، ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب ولطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم ما وقفش والامل ما وقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب بدم كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس.
1: أيوة
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي اتعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في دماغي.
0: انا الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد. اتنين، عندي استعداد أتعب وأجتهد وأبذل مجهود علشان النور ده يفضل منور. ما فيش لمبة بتفضل منورة غير لما الكهرباء توصل لها. اللمبة بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز. فلازم أجتهد أتعب أوجد المصدر بتاع النور. قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا
0: انا مبسوطة انك كنت معايا
1: كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية.
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا.
0: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. هفكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث. اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايماً بتبقى سمة علاقتنا. في البداية أحب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جداً.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي. تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي

طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا مصدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما

0: عرفينا يا دينا كده، يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي يا نور، دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضوعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او ملهاش، او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني حلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. يعني أنت اللي هتفرميلي أن ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يتعيش قد الحياة يتموت وحيد أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش وأنا مش موجود جوا اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بنتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط تارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لأني في أسباب كتير جدا، يعني في أسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. أولا عدم توقعنا ليها، يعني أنا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فأنا قاعد أتوقع حاجات واو في دراستي أو واو في شغلي أو واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي أني إيه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بسيب؟
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح.
1: لا أنا مش عايش في الأرض، لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي، أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتى الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتى الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم والله.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقولك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا. اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى لحياتي، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: مش موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جداً ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها
0: الناس.
1: على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما رحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الأغنية بتقول، وليهم دور أوقات إن هم يطفوا نور جوايا. لكن ما أقدرش أشوف الناس دايما في كفة واحدة أو في جهة واحدة.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا انا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا. شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوة.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده. بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش. هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات إن الخوف ده حق. لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية، أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك إن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف إن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية، الخوف من أني أدخل في علاقات غلط.
0: أيوة.
1: يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
0: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكثير بقى، أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
1: جداً جداً. أي حاجة دايماً أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلاً تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة، تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة، تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايماً لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني، خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني
0: ويبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس أنا قدها وقدود أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخدة الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير وبالذات في مراحل معينه من عمري وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصل لهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا,
0: ما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى, لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة, لأني خلاص هو مات, مفيش أي تأنيب منه, مفيش أي حاجة بت بت بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في اغنيه النور مكانه في القلوب. الحته اللي قلت لك سيبينا نرجع لها بعد شويه، الحلم.
1: ايوه فاكره.
0: اياك ما تحلمش، يعني كلمه كده قالها واياك ما تحلمش، وكانه عايز يدينا مفتاح انه الامل والحياه لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس انا عجبني اياك، يعني مش اختياري، اياك دي توقفني قدام فكره مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لاني اياك ما تحلمش يعني انت بتقول لنفسك، بتكتب شهاده وفاتك. لو قلت لنفسك انا مش هحلم، انت كده بتمسك ورقه وبتكتب شهاده وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. يعني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتة اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب بدام الحتة دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. لاني يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل. لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا.
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهله عليا اصنع الامل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أمي أنا.
0: هل في حاجات لازم أقولها أقول لها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن يا ريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها. مش عيب، ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب ولطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انه حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: فآخر سؤال عندنا بس مش آخر حاجة هنقولها يعني. نعم. إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه الحياة مكتوبة لي كده وخلاص؟ أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدينا الحرية وإدينا قدرات عقلية وإدينا مواهب وإدينا إمكانيات وإدينا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها حتى اللي مفروض عليا مش هغيره، لكن أتكيف معي وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده المكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس
1: ايوه،
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي اتعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في
0: انا
1: دماغي
0: انا
1: يعني.
0: الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو انا عندي ايمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد، اتنين عندي استعداد اتعب واجتهد وابذل مجهود علشان النور ده يفضل منور. ما فيش لمبه بتفضل منوره غير لما الكهرباء توصل لها. اللمبه بتاعه زمان بتاعه الجاز كان لازم يحطوا جاز، فلازم اجتهد اتعب اوجد المصدر بتاع النور. قلبي يكون جاهز، قلبي ما شيلش فيه ضلمه، وما شيلش فيه كراهيه، ما شيلش فيه سلبيه، ما شيلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياه، ارجع من تاني اوجد النور الجديد والامل الجديد وانور من تاني في قلبي. لما هنور انا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي، شكرا
0: فأنا مبسوطة
1: حبيبتي،
0: انك كنت
1: وانا
0: معايا
1: كمان جدا.
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا
0: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. هفكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث. اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالزبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها، مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مقلناش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبه التانيه، لعبه امل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده انه الامل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الارض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا اجنحه، لانه ساعتها كده ما بيبقاش امل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبه نفسيه بالغه التعقيد لا تنتهي الا باحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطه أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة إنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاء. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول. من غير أي حاجة هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: وأنا يا لولا جدا.
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول.
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة فأنت خلي بالك مني، يعني أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأف. فيعني أنت اللي هتفرميلي أنت برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش، وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط تارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لأن في أسباب كتير جدا، يعني في أسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. أولا عدم توقعنا ليها، يعني أنا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فأنا قاعد أتوقع حاجات واو في دراستي أو واو في شغلي أو واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي أني إيه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم والله.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقول لك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: بتاعها.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها، أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
0: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
1: جدا،
0: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي، ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
1: حلو جدا.
0: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
1: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جدا ما تضايقش يعني.
0: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها
1: الناس.
0: على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما رحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الأغنية بتقول، وليهم دور أوقات إن هم يطفوا نور جوايا. لكن ما أقدرش أشوف الناس دايما في كفة واحدة أو في جهة واحدة.
1: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا. شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوة.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده. بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش. هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات إن الخوف ده حق. لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية، أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك إن القطر جاي علي وهقف قدامه يموتني. لو ما خفتش مش هعرف إن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية. الخوف من أني أدخل في علاقات غلط.
0: أيوة.
1: يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
0: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكتير بقى، أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
1: جدا جدا. أي حاجة دايما أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة، تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة، تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني. خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني
0: ويبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية، أنا بعطل قدامه يعني. هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودولت حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخدة الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا انا كده مش هينفع، لاني هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصلهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فرحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وأنا أوقات اللي بعمل كده وبحب إن هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي إني أحطه في الحتة دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط أعذار لنفسي علشان أسكت ضميري وأهديه كده
1: جدا,
0: ما تحسش بأي
1: الخوف يعني. بقى يا إمي لو وصل لمرحلة الموت يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف أوقات ممكن أعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري إن أنا وصلته لحالة الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة, لأني خلاص هو مات, مفيش أي تأنيب منه, مفيش أي حاجة بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في اغنيه النور مكانه في القلوب. الحته اللي قلت لك سيبينا نرجع لها بعد شويه، الحلم.
1: ايوه فاكره.
0: اياك ما تحلمش، يعني كلمه كده قالها واياك ما تحلمش، وكانه عايز يدينا مفتاح انه الامل والحياه لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس انا عجبني اياك، يعني مش اختياري، اياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لان اياك ما تحلمش يعني انت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك انا مش هحلم، انت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير. أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. اني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحته اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب ما دام الحته دي بعرف اعملها ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحيه الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حته وانا امكانياتي بعيده قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذره،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور،

0: لولا، عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاك يا أمينة.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن يا ريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها. مش عيب، ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل لغاية ما توصل أنا عارف أنا الحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت أنا عارف أنا بحب إيه ما بحبش إيه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شوية عن كده، يزيد شوية عن كده، مش حاجة ثابتة عند كل إنسان. لكن أول ما أوصل لسن الاستقرار أنا عرفت أنا شخصيتي وهويتي بقت في أنه حتة. مش معنى كده أني هسكت وكتف إيدي، لا، هكمل في أن أنا أطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم ما وقفش والامل ما وقفش، لكن في مجالات بقى معينه. فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه
1: معاكي.
0: رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب ما دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيديا وفي حاجات مش في إيديا. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيديا أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده المكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي إيمي،
0: يا
1: مشجعيني.
0: واو، دخلت دخلت دخلت
1: يا مشجعيني يا إيمي.
0: شجعك إيه ده؟ يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي، ده عشان أنتي صاحبة البرنامج بس.
0: يا لولا مرسي بجد، أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه، ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا، فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا،
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقه البشريه، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكايه، فالاثنين كانوا عايشين في الجنه وهم ما يعرفوش حاجه عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصيه تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت أنا فيا الحاجتين زي ما الأغنية بتقول. أنا فيا الخير لأني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان أكون إنسان جوايا خير، وأعبد ربنا بالخير اللي جوايا، وأكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد أنا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل أني أعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا أنا عندي الخير وعندي الشر.

0: أسألك سؤال كده بيخطر على بالي أنا دايما، هل ال- ال- الخير مني أنا والشر بيجي من الناس، ولا أنا ال- ال- ال- أنا اللي بختلق ال- الشر من الناس؟
1: لا، هو إحنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن أنا ب- ب- يعني بغذي أنه واحدة، يعني أنا لو
0: أنا دايما بحس أنه أنا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فأنا مش عارفة هو يقصد إيه، فدايما أحس أن الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما إمي نفسه هو برضو جزء من الشر، لأني أنا كده بظن فيه السوء. ولأني أنا بختلق أفكار ممكن تكون مش موجودة أصلا، أن هو سبب الشر، أو أن هو اللي هيسبب لي مشكلة، أو أن هو اللي عنده الأزمة. طب أنا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فأنا دايما بحاول بس أبرأ نفسي دايما، لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقول ان انا شرير؟ فهل انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر؟
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل, لان احنا واحنا ماشيين, انا بقول الحياه عامله زي الطريق, واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك تكعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد, وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايزه اسالك سؤال كده، او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: مادام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن، ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا، ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر
0: جدا.
1: الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الأرض وإلى آخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فأنا بلاش أستعجل على نفسي وأقول كل شوية إيه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناوي تغيري وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون وحاجه في الكاوتش وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج، لا في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا بقف عنده كده وأنا مش فهماني شوية. بحس إنه أنا وأنا صغيرة كنت فاكرة إن في حاجات صح المفروض إن أنا أدخل فيها وأعملها، لما كبرت شوية حسيت إن الحاجات دي لأ ما كانتش صح، وكأنه النضج بيلعب فيها شوية حاجات كده. لكن بحس إنه أنا هفضل وأنا صغيرة مش فاهمة إن الحاجات دي المفروض تتعمل لغاية ما أكبر، يعني هل ده كويس؟
1: أكيد. بفتكر طفل هو صغير، طول ما هو بيبي صغير أو يعني لغاية سن مثلا سنتين ثلاثة، عارف إن بيشوف الكهرباء بس ما عندوش إدراك إن الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها أو دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت، هو ما عندوش الإدراك ده. ليه؟ لأن هو صغير. بس لما مر على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف إني مش الاستخدام إن أحط إيدي. فلازم وأنا صغير هيكون عندي أنا عقلي غير مكتمل. طب هو لأني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتملة، فبالتالي أنا عندي حاجات متلخبطة في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبرة والحياة هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام في اغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الاغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني انا ممكن اعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. انا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي انا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معي انا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شوية بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حالة التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطة طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة او في قرارات معينة شوية لفترة اعديها ماشي. لكن لازم توصلني الحتة. لازم تكون بناءة. لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر. لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير. دي حاجة إيجابية جدا. لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب إيه أفضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال أهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: أيوة.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده. المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها؟
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبة. واوقات المجتمع بيفرض علينا ان احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الامور يا امي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقده من الاسره، عقده من الجواز.
0: طب وده ما يدينيش دافع ان انا اغير ده بعدين؟
1: ما عشان كده بقول لك بنسبه. ليه بنسبه؟ اني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوا دماغي، إذا كانت البيئة، البيت أو المدرسة أو بعد كده الشغل أو تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجة في دماغي وأنا اللي بقرار إرادي بقول دي غير قابلة للتغيير وأنا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو أنا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. وقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد ايه انا بحاول اغير من البصمه ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولأ.
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها
0: ده أنا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: لولا آخر سؤال عندنا كده، يعني أنا عايزة أسمع منك إزاي أحب نفسي زي ما هي وأقبلني.
1: أنتي معاكي حق إن ده مهم جدا السؤال ده. ربنا خلقني كده سبحانه وتعالى أنا متميز، فبصمتك يا إمي غير بصمتي، وشكلك غير شكلي مهما تشابهنا، شخصيتك غير شخصيتي. وفي إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده متفردين ومتميزين رغم كل عدد البشر اللي جه من أول الخليقة لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، بس كل واحد مش زي التاني أبدا. مهما قصة خلق يخلق من الشبه 40 بتلاقي في اختلافات، حتى في التوأم، التوأم نفسهم بتلاقي فيهم اختلافات. فالفكرة إني لما أنا بعرف قوي إن أنا شخص متميز لأن ربنا خلقني متميز، أنا جوايا لازم أحب نفسي.
0: Yeah.
1: يعني
0: موضوع جاي إدراك في عقلي،
1: إدراك في عقلي، والإدراك واصل لدرجة مش إن أنا حلو، أنا جميل، أنا كويس، أنا ممتاز، أنا عندي وعندي، أنا أفضل من غيري في كذا. لا أوكي، ممكن كل دوت يشكل إن أنا أكون بحب نفسي، بس الأعمق من كده إن قيمتي الحقيقية فإن ربنا سبحانه وتعالى خلقني متميز. فكل ما أنا أحس بده قد إيه أنا كبشر كإنسان قيمة، مختلف عن باقي الكائنات ومختلف عن أخويا الإنسان التاني.
0: أيوة.
1: متفرد وجاي في زمن متفرد، لأن هو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجيبني في التوقيت دوت من الزمن. يبقى أنا شخص متفرد، يبقى لو كده يبقى أنا لازم أحب نفسي.
0: صح جدا.

0: يا لولا للأسف خلاص حلقتنا خلصت. يعني أنا متضايقة فعلا.
1: أنا بس أنا بستمتع معاكي جدا.
0: أنا بتضايق لأني بحس أنه يعني
1: لسه
0: أنا
1: عندنا كلام.
0: أيوة أنا لسه عندنا. لسه.
1: لكن هنرجع تاني مع بعض في كلام في أغاني, وهنرجع تاني نتكلم مع بعض, لأني مهم الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها بتفرق في حياتنا كلنا. فأنا مبسوطة يا أمي أني كنت معاكي
0: يعني
1: كمان.
0: أنا عايز أقولك وأقول للمستمعين أنه اختياري للأغاني كان أنه الأغاني احنا دايما متعودين نسمعها بس كده علشان
1: وندندن معاها بس,
0: لكن صح. أنا بحس أن الأغاني فيها قيم حقيقية المفروض نتعلم منها, والمفروض نتشارك فيها سوا مع بعض علشان نكبر, لأن دي الموسيقى هي حضارة الشعوب زي ما بيقولوا,
1: ولغة مشتركة بين الشعوب جداً. كلها يعني إذا كانت لغتنا مختلفة عبر العالم كله, لكن لغة الموسيقى بتجمع الناس مع بعض, لغة الابتسامة بتجمع الناس مع بعض. عشان كده أنا معاكي جدا, كملي في البرنامج الجميل بتاعك
0: جدا. شكرا ليكي, مبسوطة ليكي بيك يعني انك معايا, وهستناكي في حلقات ثانية كتير.
1: أنا كمان مبسوط.
0: شكرا ان انتوا كنتوا معانا النهاردة, وان يعني هسيبكم على الأغاني واشوفكم, او دايما بحس
1: انت بتحسي ان انت في التلفزيون.
0: انا حس
1: نتقابل معاكم
0: الاسبوع اللي جاي يا جماعة.
1: ايوه كده تمام.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلمي عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو ما حدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزة أقولك بحس كمان إن هو النوس طول الوقت عايز وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حتة وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول إن أنا على فكرة أنا كمان موجود في كل حتة وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجة، أنا عندي نفس القدرة أو عندي نفس الحتة دي إن أنا ينفع أبقى موجود في كل حتة.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال أو تغني كده ورا حد، لكن أنت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: أنا معاكي جدا يا دينا في الحتة دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، أن كل واحد فينا عنده موهبة وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبة. لكن قد إيه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبة دي بأوحش صورة. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبة دي بطريقة احسن، وممكن نعمل بيها حاجة كويسة وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا، استخدمها في الحتة دي، في الحتة الغلط. فقد ايه الحتة دي مهمة جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحتة دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، ونوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. مشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعة يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيرة جدا. وبعد كده قال له ايه، خلاص انا توبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت سلكت فيه.
1: يعني حقيقي الحتة دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معنا كده، انه لو مشيت مرة في الغلط، لو عملت مرة غلط خلاص، هو بقى هيفضل ماسكها لي زلة، وهيفضل يشدني منها. عارفة انا بحس كأنه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما يجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبة وما يرجعش تاني، وهو التوبة هو ان احنا نرجع عن الحاجة ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبة حقيقية، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس. فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفة مين هو ونوس, لو انا عارفة مين هو الشيطان واساليبه عاملة ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفة اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزة اقولك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه حتى لو انت عندك اسئلة, الناس اللي بتسأل وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه هو ابسط حاجة هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجة.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه. اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة دينا عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجودة، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى سمعنا في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع
1: غلط، لازم واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه ديت لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق. بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش اي اساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح، ده حقيقي. وانا حقيقي وانا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت انه نفسي اقول لكل حد من رجال الدين، وخلي بالك لو انت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك انت بتقول ايه وبتقود الناس لايه. انت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي انت بتقوله واللي انت بتفتي بيه، فخلي بالك انت بتقول ايه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد ان انا ابقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس ان انا ابقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لانه فعلا انا بقول كلام صح؟ فخلي بالك انت بتقود الناس اللي وراك لايه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعليق، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خاصة كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: انا بحس كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقة غير مشروع. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوة يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءة قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده،

احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هم هيحلوا لنا مشكله، لكن للاسف هم بيبوظوا الدنيا اكتر، هم بيتعبونا اكتر، وهم بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحة تتعلق بقشاية، بس انت عارفة اللي بيتعلق بقشاية ده بيقع على جدور لقبته لانه بيتعلق بقشاية، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي أيوة. حاجة كويسة. وبعد شويه هيبدا يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبره دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الاسهل، كان الاصعب هو انها تحاول تتعامل مع الموقف، او انها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن او تتعامل مع الموقف او تتعايش انه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر انه ينقلها الاسهل وانها تمشي ورا الاسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، انه يوصل لنا انه هي دي الطريقه الاسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحيه الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق ونوس كده قرر يدخل نرمين من حتة هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي, فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا وهو انها تعرف الغيب, في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى, ولو انا عايزة انتقم لنفسي فدي مش حاجة الصح اللي انا محتاجة اكون بعملها.
1: معك حق يا سما, ونفسي اقول كده يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان, فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. ف نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه, يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت لو عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى والنص وراها.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي يا إيمي شجعيني.
0: دخلت
1: يا شجعيني يا إيمي.
0: شجعكي إيه ده؟ يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي، ده عشان أنتي صاحبة البرنامج بس.
0: يا لولا مرسي بجد، أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه، ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت تختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا، فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا،
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوه.
1: اتخلق. هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصية تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنية بتقول. انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: عايزه اسالك سؤال كده بيخطر على بالي انا دايما، هل ال- ال- الخير مني انا والشر بيجي من الناس، ولا انا ال- ال- ال- انا اللي بختلق ال- الشر من الناس؟
1: لا، هو احنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن انا ب- ب- يعني بغذي انه واحدة، يعني انا لو
0: انا دايما بحس انه انا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فانا مش عارفة هو يقصد ايه، فدايما احس ان الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما امي نفسه هو برضو جزء من الشر، لاني انا كده بظن فيه السوء. ولاني انا بختلق افكار ممكن تكون مش موجودة اصلا، ان هو سبب الشر، او ان هو اللي هيسبب لي مشكلة، او ان هو اللي عنده الازمة. طب ما انا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فانا دايما بحاول بس أبرأ نفسي دايما، لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقول ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل, لاني احنا واحنا ماشيين, انا بقول الحياه عامله زي الطريق, واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك كعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد, وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح جدا.

0: لسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده، ليه ساعات بختار أعمل الغلط وبحاول أحلله لنفسي؟ يعني بحس إنه معلش يعني مرة هتعدي.
1: أولا بحلله لنفسي عشان شايف إني وراها مصلحة أو وراها حاجة هتفرق معايا،
0: زي الكدبة البيضة كده،
1: زي الكدبة البيضة، زي الرشوة، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقة اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايز اسالك سؤال كده او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: بدام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا، في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة ازاي اتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض ان احنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وانا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الاول محتاجة اقبلها. يعني عادي ما انا انسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما ابدا افكر فيها ان هي مش حلوة هبدا اشتغل عليها بقى. ابدا اشتغل عليها ازاي؟ ابدا اشوف قد ايه اقدر اغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوه اتربيت عليها وانا عايز اغيرها فاعمل كده زي بلان او خطه ان انا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني ارجع لنقطه الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حته حته ده بيخليني انضج واكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر
0: جدا.
1: الحاجه الثانيه بلاش الاستعجال على التغيير. يعني ايه؟ يعني انا لازم اخد وقتي. يعني كل حاجه بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسه اللي هو التقليم وتقليب الارض والى اخره لغايه ما الزرعه تطلع مظبوطه. فانا بلاش استعجل على نفسي واقول كل شويه ايه ده ده انت يا رولا ما اتغيرتيش اهو كنت ناوي تتغيري وما اتغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون، وحاجه في الكاوتش، وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده، ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج. لا، في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره، لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: لولا عايز اسالك سؤال كده شويه، انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شويه. بحس انه انا وانا صغيره كنت فاكره ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها، لما كبرت شويه حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح، وكانه النضج بيلعب فيا شويه حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيره مش فاهمه ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغايه ما اكبر، يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير، طول ما هو بيبي صغير او يعني لغايه سن مثلا سنتين ثلاثة، عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجه حديد وهو ماسكها هيتكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده ليه؟ لان هو صغير. بس لما مر على الثانيه بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف ان مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لاني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتمله، فبالتالي انا عندي حاجات متلخبطه في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبره والحياه هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام في اغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الاغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني انا ممكن اعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. انا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي انا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا انا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيريه في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شويه بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حاله التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطه طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة أو في قرارات معينة شوية لفترة أعديها ماشي. لكن لازم توصلني لحتة. لازم تكون بناءة. لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر. لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير. دي حاجة إيجابية جدا. لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب ايه افضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال اهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: ايوه
1: يلا بينا.

0: بس. ورجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده. المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحته اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجاه بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبيه انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبه. واوقات المجتمع بيفرض علينا ان احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الامور يا امي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقده من الاسره، عقده من الجواز.
0: طب وده ما يدينيش دافع ان انا اغير ده بعدين؟
1: ما عشان كده بقول لك بنسبه. ليه بنسبه؟ اني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، اذا كانت البيئه، البيت او المدرسه او بعد كده الشغل او تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجه في دماغي وانا اللي بقرار ارادي بقول دي غير قابله للتغيير وانا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو انا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. وقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد إيه أنا بحاول أغير من البصمة ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولأ.
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده أنا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده كده لأ، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو أنا كان شعاري طول الوقت لأ أنا مش قادر، أنا مش نافع، أنا عندي
0: كده وهفضل،
1: أنا كده وهفضل كده، أنا عندي الحتة دي ضعيفة، فعليا وعلى نفسي إن إحنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لأ يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: باي. يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبصلي وتقولي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج، اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه هي مفاجاه جدا جدا.
1: طيب تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعدوني، يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكو ورجعنا بعد الفاصل. ودينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير انا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجة في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجة حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني انا ماشيين حياتنا انا وهي كأني صورة طبق الاصل لحاجة تانية، بس هي في شوية حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجة. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبة منك خاصة لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشية على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهاية قصدي حياتك بس نهاية
0: فترة
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: نفسنا فيه
1: جدا. يعني الظروف لو احنا بصينا عليها بتوقف اللي احنا نفسنا فيه، لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا اصلا، لان الظروف احنا اللي بنعملها. فلو انا شايف وحطت الظروف قدامي فاه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. انا مش معي فلوس، انا مش عارف ادرس، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف فلان اتخانق مع فلان. لا ده كله ده ملهوش اي معنى لو انا ما حطيتش عيني عليه، لكن لو حطيت عيني عليه فاه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا هما يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسيه، يعني بناخدها كده في حاجات النفسيه، احتياجات الانسان الاساسيه هو انه يطمن او يحس بالامان. فانا باخد اماني من ايه؟ الفلوس، البيت، اهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، اصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس ان احنا بناخد منها الامان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري. بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة، اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجوده. فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أني لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني، بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي، لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجة في حياتي الفترة اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعت ربنا وكل حاجة، وفجأة لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبة جدا، فحسيت انتوا ايه ده، لا استغفر الله العظيم مش عايزة ابقى زيكوا يعني. فوقعت جدا. لكن بعد كده اكتشفت
0: انه حسيت انك مش مطمنة.
1: اه انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى، فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس، لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا، وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا، الوحده قاتله، تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي، ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد. يعني لا اكيد حسيت بده، واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير، بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي، انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده، ان انا خزلان كده، حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه، بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي، انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني، ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه، انه خلاص اوكي روح، انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا، بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف.
0: للاسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني و بسألك يا إيمي كده
1: اسأليني يا عمر.
0: دردشي معايا، ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ احنا بقى اللي بنختار. قوليلي.
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن انا بختار ليه؟ بحس انه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج، انه انا ببعد واختار ابعد او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبية في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية. دي الحتة الناضجة. الحتة اللي مش ناضجة اني اي حد يقولي كلمة مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبية، لكن في نفس الوقت انا يعني هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفة من برة الصورة فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبية في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزة مصلحتي.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني, وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دينا, عايزه اسالك سؤال, ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا, ايجابيات كتير الصراحه, يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه, كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك, فانت تخيلي كده انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك كل حد عنده حاجه ايجابيه, فانت خدتي العشرة دول على الايجابيات اللي عندك, فشوفي كام حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس, بس اتعلمها مش اغير منهم واللي هو بحقد عليهم, ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى زيهم.
0: لسه كنت اسالك ده, هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا اتعلم ان انا مثلا اوكي, انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء, فانا ايمي شاطره جدا في العطاء, فانا اتعلم ان انا ادي, بس طريقه دينا, مش ادي اللي ايمي بتديه, ادي اللي دينا تعرف تدي. بس
0: ده يعني رايي انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه،
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هما اهلي.
0: اه،
1: وبحس انه اهلي هما المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي، يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره، ما يقدروش ان هما يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هما مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هما اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبة من اهلي، ولو انا واحدة متجوزة اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما هو لازم اقوم لا يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني، ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هما بيوقعوني وهما كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس. يعني

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا، فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدامي بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني ان انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا اتعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني ووعدوني. قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفيني بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبيه يعني شويه، يمكن في الاول اتصدمت شويه، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقه من الشخص ده، انت ازاي ما اديتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظر الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاثنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعده وسوري عامله زي الشحاته فاتحه ايديا كده وقاعده على الرصيف ومستنيه يلا بقى يا جماعه ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبادل بعض نفس الشعور، واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات
1: نفسي.
0: نعملها كده مع بعض.
1: انت نفسي تسألي السؤال ده يعني. انت عارفة انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجة اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزة اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنية بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعة وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع. انا اوقات مش هنعرف، لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لاخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطه جدا انك كنتي معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحته دي بالذات. عايزه كلمه منك اخيره تقولي لي فيها او تقولي فيها عامه انت محتاجه تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة في انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده.
0: وانا جدا،
1: انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل. أيوة. ويلا نعمل. فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت كتيره وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا، ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

0: من علامات الحب الناضج إنه مش أناني،
1: يعني حب بيفكر في الآخر وبيفكر في احتياجاته،
0: حب عارف لغة العطاء مش بس لغة الأخذ.
1: الحب الناضج عارف إنه مش زي حب الأطفال اللي بيتشعبط كده أو بيشبط في كل حاجة،
0: أو فاكر إن الطرف التاني زي الفانوس السحري أو مصباح علاء الدين ولازم يحقق ليه كل الأمنيات.
1: راقب تصرفاتك وشوف لو حبك حب أناني يبقى ده أكيد مش حب ناضج.

0: الحب الناضج بيطلعك لقدام مش بيأخرك،
1: بيبنيك وبيهتم بأحلامك ومستقبلك.
0: الحب الناضج بيفرق معاه نجاحك،
1: يفرق معاه انه يقف جنبك وتشاركه تحدياته،
0: يفرق قوي معاه انه يقف في ظهرك تسنده وقت ما يحس انه خلاص تعب.
1: الحب الناضج بيبنيك بكلام مشجع وبنقد بناء،
0: بيكون دايما بيحفزك انك تكون احسن من امبارح.
1: الحب الناضج بيشوف انه نجاحك مش بيعطل نجاحه
0: ومش بيسيطر عليه كمان يا سما الروح التنافسيه.

0: الحب الناضج بيساعدك انك تكتشف نفسك وتقبلها مش تكرهها،
1: يعني بيعرف يحطك على الطريق الصح من البداية.
0: الحب الناضج بيبقى عايزك تكون حقيقي وتكون سوي،
1: بيقبلك زي ما انت، وده بيساعدك انك تبعد عن لبس الأقنعة،
0: ولما بيقبلك بيخليك انت كمان تقبل نفسك.
1: الحب الناضج بيمشي معاك رحلة اكتشاف تفاصيل عنك يمكن لوحدك انت مش هتعرف تكتشفها، بس بيخليك انت اللي تكتشف نفسك وتتعامل معاها.

0: الحب الناضج بيخليك فرحان مش شايل الهم كده ونكدي.
1: معرفش زي ممكن حد يكون بيحب حد تاني وهو طول الوقت منكد عليه.
0: عارفة الغريب يا لولا أكتر إنه الشخص يقبل يكون في علاقة هو مأذي فيها ومصمم إنه يكمل تحت شعار الحب.
1: حب إيه ده؟ حب إزاي وإحنا مش سبب في فرح وسلام لبعض؟
0: حب إزاي وفي شخص بيكون مهموم ومخنوق بسبب تصرفات التاني أو كلامه؟
1: آه ممكن يحصل زعل، لكن لو الصفة السايدة زعل وتعب يبقى ده مش حب ناضج أبداً.

0: الحب الناضج بيطمنك مش بيخوفك،
1: بيكون مصدر للأمان في حياتك،
0: مصدر راحة، وتشعر كده إنك في المكان الصح مع الشخص الصح.
1: الحب الناضج دفى من برد الظروف
0: وحماية من مشاكل الحياة.
1: الحب الناضج يعرف يحتوي وقت الضعف ووقت لما حد يغلط،
0: يعني مش بتهرب منه لكن بتهرب ليه.
1: الحب الناضج اللي انت بتحتاجه وانت في حيرتك او في خوفك يكون معاك مش ضدك.

0: الحب الناضج بيسندك مش بيورطك ويغرقك.
1: ازاي يكون حب حقيقي وناضج وصح وهو بيكون وراه دايما مشاكل؟
0: مفيش حب ناضج في الضلمه من ورا الناس.
1: ولو هو حب ناضج يبقى ليه نخبيه وليه ما يكونش معلن بين الناس كلها؟
0: الحب اللي اخاف ان حد يعرفه ده مش حب اصلا.
1: دي ممكن نسميها كده يا لولا شويه مشاعر في شكل حب،
0: او ممكن نسميها اي حاجه تاني غير كلمه حب،
1: لانه الشكل ده بيشوه معنى الحب الحقيقي.

0: حبيبي.
1: الحب الناضج مش بيعايرك بالضعف والغلط مع انه عارف ضعفك،
2: ومش بينتقدك طول الوقت عمال على بطال، لكن بينتقد نقد بناء في الوقت الصح كمان بالاسلوب الصح،
1: ومش طول الوقت بيشاور على عيوبك كانه بيقول احمد ربنا يا عم ان انا اساسا رضيت احبك.
2: الحب الناضج مش بيحسسك بصغر النفس وانك قليل،
1: ولا بيستكتر نفسه عليك.
2: الحب الناضج مش سبب في جرح لمشاعرك او الامك النفسيه.

0: الحب الناضج مش بيشك فيك، لكن أساسه الثقة.
1: الثقة بتبني الحب، والحب بيبني الثقة.
0: الثقة في الحب زي المية للزرع، لو مش موجودة الزرع هيموت.
1: لكن كمان بيبقى ليها طريقة علشان تعرف تسقي الحب.
0: يعني الحب الناضج بيستمد حياته وبيكبر بالثقة،
1: ومش ممكن يكون في شك في العلاقة ويبقى الحب عايش، ولو عايش هتلاقيه حب ناقص أو مش مظبوط.

0: الحب الناضج مش بيرهقك علشان تثبت له طول الوقت انك كويس،
1: مش طول الوقت محتاج تقدم ليه مبررات لكلامك او لتصرفاتك،
0: ومش طول الوقت عايز تثبت انك على حق او موقفك صح،
1: ومش بيتعبك في انك دايما محتاج تظهر مثالي وانه كله تمام.
0: الحب الناضج مش دايما بيحطك في قفص الاتهام وعليك تلاقي الادلة على براءتك.
1: الحب الناضج السوي مش بيبحث فيك عن الكمال، وانت مش مطالب تكون قدامه ملك.

0: الحب الناضج بيخاف عليك من غير ما يكون بيخوفك،
1: يعني يخاف عليك من حاجات ممكن تكون مش واخد بالك منها أو مش شايفها،
0: لكن وهو بيخاف عليك مش بيصدر لك الخوف طول الوقت،
1: لكن ممكن ينصحك أو يرشدك أو يحاول يخليك تاخد بالك وتاخد حذرك.
0: الحب الناضج بيخاف عليك فعلا أوقات من أنك تكون بتاخد قرارات غلط وفيها تهور،
1: أوقات كمان بيخاف عليك من ناس غلط بيدخلوا حياتك،
0: وأوقات كمان أماكن غلط وحاجات يمكن تكون كتيره.

0: الحب الناضج مش بيدور على بديل غيرك، لكن انت بالنسبة له كفاية.
1: يعني مهما اختلفتم ما ينفعش حد ياخد بدالك ولا ياخد مكانك،
0: انت مميز بالنسبة له وما يعرفش يشوف حد غيرك.
1: انت بالنسبة لي الكون وبتملى حياته كلها.
0: لكن كمان الحب الناضج مش بيقارنك بحد تاني،
1: انت بالنسبة لي مش في موقف مقارنة مع اي حد مهما كان الشخص التاني ده في مميزات غيرك.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندراني.

0: الحب الناضج بيجي في الوقت الصح للحب،
1: مش الشخص نفسه يكون لسه ما وصلش لسن النضج الكافي ويقول لك انا بحب.
0: لما الحب بيجي في الوقت الصح بيكون صح،
1: وبيكون كمان يا سما متبارك من ربنا قوي ومن الاهل، وبيكون في النور.
0: ورغم وجود تحديات، وده اكيد الطبيعي، الا ان التحديات دي بتقويه مش بتضعفه وتقتله.
1: الحب الناضج بتكون اكتر التفاصيل فيه واضحه.
0: حب عايز يكمل ويستمر العمر كله، مش مجرد اعجاب ونزوه وتعدي.

0: يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا بس.
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه مفاجاه جدا جدا.
1: طيب يعني. تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعدوني. يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكم ورجعنا بعد الفاصل. ولينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير أنا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجة في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجة حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني أنا ماشيين حياتنا أنا وهي كأني صورة طبق الأصل لحاجة تانية، بس هي في شوية حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجه. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبه منك خاصه لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشيه على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهايه قصدي حياتك بس نهايه
0: فتره
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي، أو حاجة فكرت فيها، هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه، لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا، لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو انا شايف وحطت الظروف قدامي، فاه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. انا مش معايا فلوس، انا مش عارف ادرس، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف فلان اتخانق مع فلان. لا، ده كله ده ملهوش اي معنى لو انا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فاه جدا الظروف
0: هيأثر فيا
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا هما يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسيه، يعني بناخدها كده في حاجات النفسيه، احتياجات الانسان الاساسيه هو انه يطمن او يحس بالامان. فانا باخد اماني من ايه؟ الفلوس، البيت، اهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، اصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس ان احنا بناخد منها الامان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري. بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة، اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجوده. فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أن لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني, بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي, لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعت ربنا وكل حاجه, وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا, فحسيت انتوا ايه ده, لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكم يعني, فوقعت جدا. لكن بعد كده اكتشفت
0: انه حسيت انك مش مطمنه.
1: اه انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى, فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس, لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا, وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا, الوحده قاتله, تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي, ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد يعني. لا اكيد حسيت بده واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير, بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي, انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده, ان انا خزلان كده, حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه, بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي, انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني, ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه, انه خلاص اوكي روح, انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا, بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف يعني.
0: للاسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني و بسألك يا إيمي كده دردشي معايا ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ إحنا بقى اللي بنختار قوليلي
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن أنا بختار ليه؟ بحس إنه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج، انه انا ببعد واختار ابعد او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح انت مش كويس انت كذا انت كذا انت كذا، وابعد عن الناس السلبية في حياتي. يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية. دي الحتة الناضجة. الحتة اللي مش ناضجة اني اي حد يقولي كلمة مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبية، لكن في نفس الوقت انا هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفة من برا الصورة فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبية في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزة مصلحتي.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني، وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دي انا عايزه اسالك سؤال، ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا، ايجابيات كتير الصراحه. يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه، كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك. فانت تخيلي كده، انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك، كل حد عنده حاجه ايجابيه، فانت خدتي العشرة دول على الايجابيات اللي عندك، فشوفي كام حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا، حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس. بس اتعلمها مش اغير منهم، واللي هو بحقد عليهم، ولا ان انا ابقى بستنسخ، ان انا بقى عايزه ابقى
0: لسه
1: زيهم.
0: كنت اسالك ده، هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا، اتعلم. ان انا مثلا اوكي، انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء، فانا ايمي شاطره جدا في العطاء، فانا اتعلم ان انا ادي، بس طريق دينا. مش ادي اللي ايمي بتديه، ادي اللي دينا تعرف تكون بتدي. بس
0: ده يعني رايي، انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه.
1: شكرا.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هم اهلي. وبحس انه اهلي هم المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره ما يقدروش ان هم يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هم مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هم اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما بقول كده دلوقتي لازم اقوم يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هما بيوقعوني هما كمان بيقوموني يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانيه لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس. يعني

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا، فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدامي بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني ان انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني ان كلنا تعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم راي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. ووعدوني قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفيني بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبية يعني شوية، يمكن في الاول اتصدمت شوية، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقة من الشخص، ايه ده انت ازاي ما اديتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظر الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاتنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعدة وسوري عاملة زي الشحاتة فاتحة ايديا كده وقاعدة على الرصيف ومستنية يلا بقى يا جماعة ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاتنين بنبادل بعض نفس الشعور، واحنا الاتنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات نعملها كده مع بعض.
1: انت نفسي تسألي السؤال ده؟ يعني انت عارفة انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجه اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزه اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده، وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنيه بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعه وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع انا اوقات مش هنعرف، لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لآخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطة جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحتة دي بالذات. عايزة كلمة منك أخيرة تقوليلي فيها او تقولي فيها عامة انت محتاجة تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده. انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل ويلا نعمل، فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجات جديده وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي. فعلا فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف ياكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.

برحب بيكم في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات. والعمل هو دراما اجتماعية. حبت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي، ده المخرج والمؤلف. طقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغوستوس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون، ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل بابا أو بيقوم بدور بابا. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوجست بولمان أو أوجي يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتيرة قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، واننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة اكون بقول انه فعلا فيلم من اهم الافلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، ان هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة اقول كمان انه بتدور يعني احداث الفيلم، انه اول مشهد انه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في ايه، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي حصل حاجة او بتاع. وطبعا الاب والام استغربوا جدا، لانه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عاملين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. هنكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم ده من أحلى الأفلام فعلا اللي اتفرجت عليها في حياتي، من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها. فيلم عظيم جدا، وفيلم بيتكلم عن قيم رائعة جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن ولد، هو كل الأحداث بتدور إن هو ولد مشوه، ولد يعني في تشوهات كبيرة جدا. وعايزة أقول كمان إنه لفت نظري حاجة كده في الفيلم، إنه طول الوقت الولد ده لابس زي قبعة، أو لابس زي كده بتاعة الفضاء أو حاجات زي كده. وكمان طول الوقت لابس القبعة دي لأنه كان مش عايز يواجه الناس، مكانش عايز يوري وشه للناس، مكانش عايز يقول للناس إنه ده وشي أو ده شكلي أو ده دي خلقتي أو

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، فيلم كده فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا، أن احنا نكون بنتفرج عليه ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه أنه ولد مشوه، ووصلنا أنه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة، كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه اصحابه، كان رافض جدا الفكرة دي، مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ روح المدرسة تتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة أو كان عايز يروح المدرسة، أول يوم راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده، فكان معاه ثلاث أولاد، فكان في ولد عمال يتريق عليه وكان الاثنين التانيين لطاف جدا، فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا، هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه، عشان كده هما كانوا لطاف، مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده، لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، ومفروض بقى أنه هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض أنه هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح أول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم أنه ناس تريقت عليه وناس تانية، المدير طلب منهم أنه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه؟ فهو كان بيقول انه لا اختار ان انا اكون يعني كايند، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايزة أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم أنه هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر انه هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابة، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا صحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا صحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض، او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا صحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي يعني، وشجع أي حد يكون بيتكلم فيها أو يكون يعني بيتفرج عليه. عايزة أقول لكم أنه الفيلم ده هو فيلم يعني بيتكلم عن ولد، هو الولد ده اتولد مشوه، والولد ده اتولد وهو عنده تشوهات يعني في شكله. كمان عايزة أقول أنه كنا بنتكلم التراكات اللي فاتت أنه بقى عنده صاحب، والولد ده أخيراً حد صاحبه، أخيراً حد بقى جنبه، حد بيصاحبه، بقى ليه أصدقاء، بقى بيأكل معاه بدل ما هو دايماً قاعد لوحده، دايماً كده منبوز، ودايماً كده مش مع أصحابه، مش مع الناس اللي حواليه. صاحبه ده فضلوا هما الاثنين صحاب قوي قوي قوي قوي، لدرجة ان هما كانوا بيروحوا لبعض ويجوا لبعض والكلام ده كله. لكن في يوم الولد ده اكتشف انه يوم الهالوين وهو لابس ماسك والناس مش شايفاه في الفصل، وكان متغطي كده، فدخل الفصل اصحابه بيتكلموا. الولد اللي هو الشرير بتاع الفصل او اللي هو بتاع المشاغب بقى كان بيتكلم مع الناس اللي حواليه، فكان بيقول انه بيقول له انت ليه صاحبته ومش عارف ايه وكده، قال له علشان انا المدير طلب مني ان انا اكون بصاحبه. طبعا الولد اوجي ده خرج، اللي هو البطل، خرج منهار جدا، وعرف انه صاحبه ده كان بيحبه لاجل بس ان هو المدير طلب منه ان هو ما يكونش لوحده او ان هو يكون معاه يعني. الولد خرج منهار جدا وروح البيت، ما كانش عايز يتكلم مع اي حد، ولحظتها حس بانهيار كبير جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا هو فيلم وندر، وزي ما كنا بنتكلم كده الوقت اللي فات انه الفيلم ده هو من احلى الافلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي، من احلى الافلام فعلا اللي ليها صدى يعني كبير جدا. كنا بنتكلم انه بعد ما الولد ده اللي عنده تشوهات عرف انه صاحبه هو بس يعني معاه ومصاحبه، لان المدير طلب منه كده وهو روح منهار جدا وروح مضايق جدا وروح كده، وهو يعني طبعا صاحبي يعني كأنه كده حد خبطه بسكينة يعني زي ما بيقولوا. طبعا الولد انهار وقعد يعيط كتير جدا، كان رافض ان هو يكون بيتكلم مع اي حد، ورافض ان هو يكون بيعبر لاي حد عن اللي جواه، حتى اخته واهله ما كانش عايز يكون بيتكلم معاهم. ف طبعا يعني بعد كده قعد بقى في الفصل مش بيتكلم مع الولد ده، ورفض ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض ان هو يكون بيصاحبه، لان هو يعني مش لان هو عرف طبعا حقيقته وعرف ان هو مش بيحبه وكده. فبالتالي كان رافض جدا ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيصاحبه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيقول له اي حاجه. لكن يعني كان الولد ده متضايق جدا ان هو رفض ان هو يكون صاحبه، ورفض ان هو يكمل يكونوا صحاب، الى ان طلعوا رحله مع المدرسه. هنعرف اكتر عن الرحله دي لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم موندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم يعني الوقت اللي فات انه فيلم فعلا رائع, وفيلم بيكلم عن ولد خلق كده بتشوهات, وكان عنده تشوهات في شكله. كان عنده واحد صاحبه, وعرف انه صاحبه ده يعني هو تصاحب عليه بس مجرد انه بيشفق عليه, او يعني المدير طلب منه بتاع المدرسة انه هو يكون بيصاحبه. لكن يعني الولد ده فعلا يعني انهار جدا وتعب. وبعد كده طلعوا رحلة تبع المدرسة, وأوجي ده كان في الغابة كده ماشي لوحده. فبعد كده يعني قعد بقى يعني يكون لوحده. بعدين قال له طلع عليه ولاد كده كبار, وكانوا عايزين يضربوه, كانوا عايزين يؤذوه. لكن كان في ولد كده صاحبه ده كان معاه وكده, وقعد يقول له أنا هساعدك وأنا هبقى معاك وأنا عايزة صاحبك تاني. هما طبعا ضربوا الولاد دول لأن هما مع أن هما أصغر, وكان دي حاجة طبعا حسوا بالانتصار جدا. كان معاهم كمان ولد شرير اللي هو الولد أصلا اللي بيكرهه جدا من زمان, وضربوا فعلا ويعني بقوا أصحاب بعد كده بعد الموقف ده. وقعد كده فرق معاه قوي, وقعد يقول له انه شكرا انك عملت كده, وقعد يقول له انا عايزه ابقى صاحبك تاني, وانا عايزه ابقى بتصاحب عليك, وعايزه ابقى يعني اسف ان انا كنت كده. والولد ده عرف ان هو سمعه وهو بيقول كده, فقال له انا اسف, وانا يعني نفسي نكمل نكون صحاب. قال له انا كمان عايزه اكمل نكون صحاب. دي طبعا كانت بدايه بقى الصداقه الحقيقيه في بين أوجي وبين صاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم في أحداثه الوقت اللي فات, وإنه أحداثه كان بتدور حوالين إنه ولد مشوه وصاحب صاحب ولد, والولد ده طلع بصاحبه عشان بس المدير طلب منه كده. وبعدين الولد ده رجع تاني, هما الاتنين صحاب, ويعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقوا أصحابه كده, وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته, ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا, وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده انه لما جي يختاروا اي حد, فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده, فهو قال له لا انا هختار اوجي, وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي انه لا انا هختارك انت, و رغم انه يمكن بقيه الفصل يضحك عليه, يمكن هو طفل وبيفكر انه بقيه الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه, لكن هو فكر انه فعلا عايز صاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم وندر كده من أحلى الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك، ويمكن فعلا من أفضل الأفلام. زي ما كنا بنتكلم كده في أحداث الفيلم، وكنا بنتكلم كده عن أوجي، وأنه بعد ما المشروع بتاعه خد أحلى مشروع، بعد كده فعلا الولد ده في حفلة التخرج بتاعة المدرسة، الولد ده خد أحسن وأفضل طفل، الطفل المثالي، وفعلا من أكتر المشاهد اللي أثرت قلبي قوي، وهو طالع بيستلم الشهادة أو طالع بيستلم الجايزة بتاعت أفضل أو أكتر طفل مثالي السنة دي، وقد إيه كان فرحان جدا وفخور بنفسه جدا. كان بيقول كده في الحتة دي وهو طالع على المسرح، انه بينما كنت متوجها الى هذا المسرح شعرت وكأنني اطير اليه طافيا، كان قلبي يدق بجنون، لم ادرك بصراحة، لم اتسلم ميدالية، ليس وكأنني نسفت نجم الموت، كل ما فعلت هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الاطفال. يعني حلوة قوي انه هو فعلا كان طالع كان حاسس انه انا عملت الحاجة اللي عملها كل الاطفال، لكن توجهت للمسرح وكأنني اطير اليه طافيا. الولد ده كان بيقول كده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق وفيلم وندر ومن أحلى الأفلام اللي فعلا ممكن تتفرج عليها في حياتك. يعني فيلم فعلا رائع. بنتكلم كده عن المشهد الأخير في الفيلم والولد طالع أوجي دايت يستلم جايزة أفضل طفل في المدرسة أو الطفل المثالي. كان بيقول كده إنه كل ما فعلته هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الطلاب. بعدها تذكرت النقطة الأهم مجددا، لعل الحقيقة أنني لست عاديا فعلا. ربما لو عرفنا ما يفكر به غيرنا لا يتيقن أنه لا يوجد عادي بيننا، وأننا نستحق جميعا وقف التحية على الأقل مرة واحدة خلال حياتنا. أصدقائي يستحقونها، ومدرسي يستحقها، وأختي تستحقها لموازنتي دوما، وأبي يستحقها لجعلنا نضحك دوما، وأمي أكثر من يستحقها لعدم تخليها عن أي شيء وخصوصا عني. الأمر يشبه آخر قيمة علمنا إياه سيد براون: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الحياة، وإن أردت رؤية معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. يعني مش عندي كلام أعلق عليه إلا فعلا الكلمات دي أثرت قلبي جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم ووندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي ينفع نكون بنتفرج عليها وينفع نكون بنتابعها. فيلم فعلا رائع وفيلم فعلا يستحق المشاهدة. آخر مشهد كده اللي بنتكلم فيه وهو طالع يستلم الجايزة بتاعت إن هو أفضل يعني طفل أو جايزة أفضل طفل، كان بيقول كده إنه يعني ما عليك إلا إن أنت تكون بترفق أو بتعتني بأي حد يكون بيمر بمعركة ما في حياته. كان بيقول كده: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الدنيا، وإذا أردت أن ترى معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. لو فعلا عايز تكون بتشوف معدن أي حد، لازم تكون بتنظر كويس، لازم تكون بتدخل لأعماق أعماق الناس، للحتة اللي محدش دخلها، للحتة اللي يمكن ما يكونش حد فيها ويمكن ما يكونش حد عارف حد فيها، والحتة الخاصة قوي جواك. لكن لازم تمعن النظر، يعني تبص جيدا، مش بس نظرة سريعة، لكن ترفق جدا بكل حد يكون بيخوض معركة. كلنا عندنا معارك شخصية، وكلنا عندنا حتت احنا بنحارب فيها او حتت احنا بنصارع فيها، لكن لازم لازم لازم نكون بنرفق بأي حد، لأنه أي حد عنده معركة ما يمكن انت ما تعرفهوش.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم واندر. فيلم فعلا من أحلى الأفلام ومن أعظم الأفلام اللي يمكن أكون اتفرجت عليها في حياتي. فعلا علمتني أنه قد إيه أحترم الناس اللي حواليا، قد إيه لو حد عنده إعاقة معينة أو عنده حاجة معينة في حياته يمكن تكون نقطة ضعفه أو يمكن يكون مختلف عننا، لكن عيب جدا ان احنا نكون بنتري على بعض. وحلو جدا ان انا اكون بدخل الى عمق الناس، اكون بتعامل مع معادن الشخص مش مع شكله الظاهري او مع رؤيته الظاهرية عاملة ازاي. ففيلم حلو جدا، فيلم فعلا علمني انه ما ينفعش اكون بتري على شكل اي حد، على ظروف اي حد، على حياة اي حد، على طريقة كلام اي حد، على طريقة لبس اي حد، لكن انا بتعامل مع شخص مش بتعامل مع هيئة كاملة. عايز أقول كده في الآخر أنه العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة، بل باستخدام الرشد لتلك القوة. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط. قوة الولد دي لينت قلوب ناس كتيرة جدا. ولد مشوه لكن عنده قوة عظيمة جدا مش ما عند أي حد. العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة أبدا، بل باستخدامك الرشد لتلك القوة، ان انت تستخدم برشد القوة اللي عندك دي. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يا شرط الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف إنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي إنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان إن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين إنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، ومعتقدش انه ناس كتير بتكون قريبة منه لان هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد انه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد امين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا اننا نكون امنا دي مجرد محاولات. ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط ان احنا نقدر ان احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الامانة انك تفضل تحاول تكون امين. هقولها تاني، قمة الامانة انك فعلا تكون بتحاول انك تكون امين للاخر، لانك لو مش بتحاول فانت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم امانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده أمانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الأمين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون أمين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقة دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعة كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنا في حاجة كبيرة، وان الامانة في الحاجة الصغيرة دي مش امانة. بس هو في الحقيقة لو انت مش امين في اصغر حاجة، مش هتقدر تكون امين في حاجة كبيرة. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كأنه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لأ. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لأ، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين رغم عدم أمانتنا، ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر، وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.

صدق هالإحساس لما تكوني انت حدي بنسى كل الناس بحس بقلبي بين

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخونهاش وما تقصرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تقصريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقالك بره، ما تخونهمش، ما تفضحهمش. حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت، ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع اسراره بره.

0: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
1: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجة اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لأي سبب ما علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه. قول مميزاته، لما تتسأل عنه افتكر انه هو لا كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته وافتكره على طول بالخير، حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الاصيل اللي بيحافظ على ده.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قرب له، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه ازاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة او

0: خليك أمين قوي مع نفسك إنك تعترف إنك بني آدم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب. ده مش عيب خالص. العيب إنك تحس إنك أحسن من أي حد وإن محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف إنك بتغلط عادي جدا واعتذر. ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك أكتر.
1: فعلا يا سلمى، خليك كده أمين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج، عارف هو كان ايه وبقى ايه وفاضل كمان ايه علشان يكون أحسن وأحسن. وقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولوا لي بطريقة بايخة أو بطريقة سلبية، لكن حلوة جدا إني أكون بستفيد من كلام المهم اللي بيقولوه والباقي أرمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلوة جدا إني أقبل النقد أو أقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لأنه رأي الناس فيها هو ده اللي هيبنيني، لأن أنا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان إن أنا أكون بتبني وأكون ماشية في سكة النضوج.

0: خليك أمين إنك تطور من نفسك في كل مستويات حياتك. ربنا مديلك فرص كتير قوي علشان تكون شخص أحسن. حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، ولكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمة وحاجات فارغة. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبرة عدينا فيها، سواء كانت خبرة حلوة او خبرة وحشة، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصة، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه

في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوب وجرح نفوس.

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقول لي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت. هو معاك، ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.

0: أذكرت قديمة من دبس. أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم ما راحش على الفاضي وتربيتهم دي ما راحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هما فعلا غاليين عليك، ان هما فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم، حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيره بالذات ابسط حاجه واقل حاجه خالص بتجرحهم وبتوجعهم، فحتى لو هما غلط، حتى لو هما بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، حاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: ما انتك في كلامك، ما تقولش كلام لي اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الايجابية. لكن لو حس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوق في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة، انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لا معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقيه كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح. بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلاجيك او حجج انه انا عايز افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: حلوة قوي انك تكون امين حتى في هزارك، انك كمان ما تجرحش حد بكلامك، انك تخلي كمان بالك انك بتقول ايه او بتعمل ايه وبتقول ايه امتى وازاي. اعرف اللي قدامك ده هو موده انه يهزر ويتقبل كده هزارك ده ولا لا، ولا هو مثلا موده دلوقتي متضايق او حزين فمش هينفع ان انا اكون بهزر معاه. فحلو جدا ان انا اكون بختبر الشخص اللي قدامي، هل هيستحمل هزاري ولا لا. طب اللي قدامك ده هيستحمل اللي انت بتقوله لو تقلت شوية في الكلام، ولا في كلام معين هستحمله وكلام تاني لا؟
1: مش لازم خالص وانت بتهزر تجرح في اللي قدامك وتتريق عليه عشان تبان بقى ان انت روش وانه دمك خفيف وتضحك القعدة كلها. بلاش نتسبب في اذى لمشاعر بعض، بلاش نهزر وندخل الشكل او الدين او المستوى الاجتماعي او اللبس في الموضوع. الكلام ده بيسبب اثر نفسي وحش قوي جوانا، بيجرحنا وبيوجعنا جدا، فخلينا نخلي بالنا ونحافظ قوي على مشاعر بعض.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندر.

0: أمانتك في حياتك الشخصية بتبان في كل حاجة انت بتعملها. الناس بتاخد بالها أكتر من ما تتصور، وبيركزوا قوي وبيقدروا يميزوا ويعرفوا قوي الشخص اللي قدامهم ده أمين ولا لأ، وبيقدروا يفرقوا ما بين الشخص الأمين والشخص اللي مش أمين، لأن الناس بتراقب كل تصرف انت بتعمله وبيسجلوه كده في دماغهم.
1: فعلا يا سلمى، يعني خلينا كده نكون بنقول انه نحاول نكون قدوة كمان لغيرنا. لو انت اب، خليك قدوة كده لأولادك مهما هم محتاجين يشوفوا مثال كده حلو يعيشوا كمان شبهه، لان انت زي ما كنا بنقول انت قدوتهم وانه انت مثال يعني ليهم. خليك قدوة كده لأي حد يشوفك، خلي اي حد يقرب لك يتعلم منك، تكون صورة حلوة للناس تحس كده انها نفسها كمان تكون زيك، وان هي شافت حاجة مميزة، مثلا شافت ان انت امين في حاجة معينة، فالله انا نفسي كمان اكون امين في الحتة دي، الشخص ده مميز في امانته في الحتة دي، فانا كمان عايزة اكون شبهه. فخلي كده الناس اللي تقرب منك عايزة تكون زيك في الامانة بتاعتك دي.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنه وامانه ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانه او وزنه كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي أمانة فأوكي أنا ممكن أهمل فيها أو لأ، لكن الأمانة إنه هو هيجي يسألني عليها بعد كده، إنه عملتي إيه دي نفس صحتك، اتصرفتي فيها إزاي، هل يا ترى أهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها أمينة جدا مع نفسك. أبحس كمان إنه صحتي أنا لو بحبني هحب كمان أهتم بصحتي، وأحب كمان إنه أنا أكون بعود كده على صحتي بالأمانة كمان اللي أنا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

0: الأمانة إنك تكون حقيقي، تكون أنت، ما تمثلش إنك شخص تاني وتعيش في الدور، خليك أنت، اكتفي بشخصيتك، ما تلبس ماسك وتتخيل إنه هو ده أنت، وتقنع كمان نفسك بيه وتقنع الناس كمان بيه إنه ده أنت. حاجة كده متعبة جدا ومجهدة جدا إنك تكون مع مجموعة وتكون واحد كمان مختلف. خليك أنت في كل الأوقات وفي كل مواقف حياتك وكل أدوار حياتك.
1: بالظبط، بلاش تتعب نفسك في انك تحاول ترضي الناس كلها. مش هينفع ان مع كل مجموعة او كل شلة تكون بشخصية مختلفة، دي حاجة مجهدة ومتعبة جدا ليك، بتخلي كمان ان الناس تتلخبط وتستغرب انت مين، انت في كل مجموعة بتتعامل بشخصية تانية، مرة هادي مرة عصبي مرة طيب مرة شرير، فدي حاجة بتلخبط الناس قوي وبيتخليهم يستغربوا ويخافوا يتعاملوا معاك، لان هما مش بيكونوا فاهمين انت مين في كل دول. فخليك انت، خليك حقيقي قوي، وهتلاقي انه الناس بتحبك زي ما انت كده من غير اي حاجة.
0: فعلاً.

0: يجيبني.
1: الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دفع كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

مساء الخير أعزائي مستمعين راديو صوتك. النهاردة عندي ليكم قصة جديدة، حدوتة جديدة، بس حدوتة النهاردة الحقيقة عجبتني جدا. فكرتها جديدة وغريبة. اسم الحدوتة: موهبتك وربك الخلطة. خليني أبتدي لكم القصة من أولها، من الراوي. الراوي اسمه دكتور خالد حبيب. الكتاب اللي روى فيه الحدوتة كتاب اسمه حواديت بألوان الحياة، لكن القصة الحقيقة جميلة جدا. استقالتي جاهزة، قلتها وأنا نفسي مخضوض منها، بس طلعت مني تلقائية، رغم اني فعليا لو استقلت هبقى في الشارع، وتاني يوم هدخل السجن عشان القروض اللي انا اخدها من البنوك على حساب المرتب. بس في حاجات ما ينفعش تسكت عليها، اولها حقوق الناس.

وزي ما قلت كانت مدرستي في التدريب إني أقدم كل الإغراءات والاستعراضات عشان أخلي الطلبة تستمتع بكل لحظة لحظات التدريب. والحقيقة دي كانت أول نقطة خلاف بيني وبين راجل إنجليزي من عمالقة التخطيط الاستراتيجي في العالم. والقصة ابتدت كده، من سنين طويلة كنت مدير موارد بشرية في شركة عالمية، وجبنا الراجل ده يعمل محاضرات وتدريب لكبار المديرين بتوع الشركة. وفي أول يوم تدريب وقبل نص النهار طلبوني وقالوا لي تعالى بسرعة، التدريب باظ. يا نهار أبيض، إيه اللي حصل؟ ورحت فورا لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في قاعة التدريب، والمحاضر قاعد بيشرب شاي على حمام السباحة. ألا إيه الحكاية ده؟ إيه الحكاية يا شباب؟ إيه اللي حصل؟ ايه اللي بوظ التدريب؟

وفجأة ندهوني عشان التدريب قالوا لي باظ، فجريت بسرعة أشوف الشباب وأفهم إيه اللي حصل، إيه المديرين حصل لهم إيه. لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في القاعة وسألت إيه الحكاية، قالوا لي الراجل ده قتيل يا عم خالد، بيتكلم بالراحة وكل ما بنعمل دوشة يسكت ومش بيحاول يشد انتباهنا بأي ألعاب أو مناخشة، انت عارفنا كلنا جامدين قوي. كلمة مناخشة قلق تاني وكده، وفكرة ان يعملوا دوشة قلقتني اكتر. طب اعمل ايه؟ رحت له المدرب، مالك يا عم جهام؟ الحقيقة هو كان رايق قوي قوي، وقال لي بص الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي،

وبعد ما خلص خالد الكلام مع الشباب اللي قالوا له انه المدرب يعني هادي قوي، رايق قوي، مش بيناغشنا، مش بيتحرك، هادي بزيادة، رجع لمستر جراهام او المدرب، والحقيقة فوجئ انه رايق قوي، وقال له الكلمات دي، قال له الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي. انطلقت في خطاب حماسي بكلمة عن الطبيعة الخاصة للصناعة وقوة المدير بتوعنا، وإنهم متعودين على الدلع في التدريب، وإنه لازم يبذل مجهود جامد عشان يستحوذ على اهتمامهم. جراهام سمعني بابتسامة هادية قوي، وقال لي في الآخر: لو تسمح لي أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب والتدريس. الحقيقة قلت له: قول.

الحقيقة بعد ما حكيت مع جراهام المدرب الإنجليزي، شرحت له وجهة نظري إنه لازم يبذل مجهود في إنه يشجع الناس ويستحوذ على اهتمامهم ويعمل حاجات كده شيقة، قال لي أنا عايز أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب. وأنا الحقيقة كنت منصت، قلت له اتفضل. قال لي ما تروحش لحد، لو اللي قدامك مش عايز يتعلم بجد ما تتعبش نفسك معاه، وعشان يثبت انه عايز يتعلم بجد لازم يحترم كل القواعد بتاعتك، انت اللي عندك العلم والمعرفة، المديرين دول كبار اسما لكن على قدهم قوي في المعرفة وعلى قدهم قوي قوي قوي في السلوكيات والنجاح والقيادة والسلوك.

الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دافعة كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

وبيقول خالد إنه قرر إنه يستمر في الأسلوب بتاعه، يعمل سيرك في المحاضرات، بيشجع الطلبة قوي، بيعمل حماس، بيعمل كل حاجة يقدر يعملها عشان يجذب انتباههم، والناس كانت بتجيله مخصوص سمع عنه. بس هو بيقول إنه كل شوية كنت ألاقي علامة مش حلوة، ناس قاعدة بتلعب في الموبايل، ناس قاعدة مش مركزة، ناس جاية متأخرة شويتين. قررت أحط قواعد صارمة، في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام كامل بالقواعد. بقيت أبدأ كل محاضرة أو تدريب بالاتفاق، شوفوا بقى حلوين، عايزين نتبسط كل ثانية ولا بلاش، نستمتع بالرحلة وكمان نوصل للنهاية وإحنا ناجحين؟ ها الأول قولولي أنتوا جايين هنا ليه؟

والحقيقة إني قررت إني أحط قواعد صارمة للمحاضرات بتاعتي وللتدريب. في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام بالقواعد، فأبتدي دايما أتفق معاهم وأسألهم: أنتوا عايزين ننبسط وعايزين نتعلم؟ عايزين تستمتعوا بالرحلة وكمان نوصل لنقطة النهاية ناجحين؟ أنتوا جايين هنا ليه؟ علشان مش كله يبقى جاي يتعلم، أنا عايز أريحكوا يعني. في اللي عايز شهادة بس عشان يترقى، بطمنك الشهادة مش هتضمن لك أي ترقية، خصوصا لو 100 مندوب بياخدوا ماجستير هنا بقى في التسويق. التسويق كله 5 وظائف، وفي اللي عايز يتجوز وعارف إن الدراسة فيها ناس نظيفة، معنديش أي اعتراض. هطول البريك علشان تاخد راحتك وتتعرف على الناس، بس وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت.

0: غالية ونص رخيص.
1: والحقيقة دكتور خالد ابتدى يتفق مع الناس بطريقة واضحة ويشرح إنه ممكن تكون هدفك إنك جاي التدريب عشان تاخد شهادة، والشهادة ترقيك، لكن خلي بالك الشهادة مش بتهقل. هدفك إنك تعمل علاقات، ما عنديش مانع، هطول البيك وأديك فرصة تعمل علاقات، لكن أهم حاجة إن وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت، ركز معايا. وفي المضطر ياخدها علشان الشركة عاملة دعم للبرنامج، وبيجي قتيل مش نايم وعلى آخره من عيني، خلي صوتي بنفس الوتيرة والنبرة علشان تعرف تنام، بس يا ريت تروح وتنام في البيت. وبعدين الامتحانات اللي بقولها

وفي الجلسة النهائية دي اكتشفت إنه في اختيارات غير منطقية إطلاق. هو بصراحة كان منطقي في عرف المؤسسات العالمية المدلعة، أصلنا مش دايما بنبقى صح قوي ولا موضوعيين قوي. يعني الجروب اللي كان معايا بيختار ابتدى الكلام ياخد شكل تاني، بعد ما وصلنا لحسين ابتدى يبقى فيه كلام تاني، لكن يبقى عندنا القدرة على تزويق أي حاجة، لدرجة إن الفساد بيبان نزاهة والبلطجة تبان تنفيذ قوانين، وبعدين يبقى فيه إدارات ليها دلال كده، حاجة كده مخصوص، ناس كلها سنجة 10، براندات ولبس مدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وصور كل يوم بتاعت سهرات الليل وآخره، اللي هم نفس الناس اللي بتختفي في نص النهار وتدخل الحمام تشرب 30 سيجارة وتطلع العينين وارمة من العياط.

لأنه اللجنة اللي معايا فيها شباب يعني من عائلات كبيرة، وبيلبسوا على سنجة 10، براندات لبس متدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وسهرات نص الليل. ما كانش في النهاية عجبهم الاختيار اللي وقع على حسين، والكلام كان قال الناس دي أكيد هياخدوا كل الفرص والبنات، ولو ما خدوش كلنا بندفع الثمن. المرة دي العملية من وجهة نظرهم سهلة. الخمسة بتوع الاختيار النهائي منهم 3 ينطبق عليهم معايير الدلع والهمبكة، ولد وبنتين، وجنب معايير الدلع كان في كمان معيار مؤثر للغاية: ولاد مين دول في المجتمع؟ الأسماء الكبيرة بتفرق برضو. وقبل الاجتماع الأخير النتائج كانت طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة.

يعني ببساطة بعد سنة من الشغل الكامل وصلنا بناء على البرنامج اللي حطاه الشركة العالمية إنه حسين هو الشخص المناسب، لكن في القعدة الأخيرة وإحنا بنختار الاختيار النهائي الناس اللي معايا ما عجبهمش الاختيار ده، لأنه هم عندهم نظرة تانية للموضوع. فالخمسة اللي تم اختيارهم قالوا إنه ثلاثة منهم بينطبق عليهم المعايير اللي هم شايفينها مناسبة، دلع، الحنبقة، ولاد ناس، أسماء كبيرة. وقبل الاجتماع الأخير كانت النتائج طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة، والنتائج واضحة وصريحة، عشان كده كلامهم ما كانش صريح، لف ودوران من غير لازمة، محاولة متستميتة لإثبات إنه التلاتة دول يستاهلوا وإنه حسين ما ينفعش. أنا سمعت الكلام ده وما قدرتش أسكت.

بعد ما قالوا حسين ما ينفعش وفي 3 أحسن منه، سمعت الكلام ده وما قدرتش أسكت، قلت لهم استقالتي جاهزة. قالوا لي ما تبقاش طايش ولا هاوي، الشركات الكبيرة كده لازم تتعلم تقبل قرارات المنطق بتاعها أعلى من مستوى معلوماتك. وأنا عمال أفكر أقنعهم إزاي، كنت لسه مخلص كتاب عبقري لباولو كيهيلو، الكتاب ده اسمه الشيطان والأنسة بريم، وفكرته جميلة جدا، قصة رمزية رهيبة. راجل عايز يعرف ربنا أساسه خير ولا شر، فقرر يختبر أهل القرية، أهل قرية صغيرة أوي فقيرة للغاية، هيديهم سبائك ذهب تخليهم أغنى الناس، بشرط لازم يكسروا وصية من الوصايا 10 ويقتلوا واحد من القرية.

العرض سبائك ذهب مقابل أن يقتلوا واحد من القرية. القصة كانت مخيفة والسلوك الإنساني مرعب. وصلوا لمرحلة أنه حتى الكاهن بتاع القرية موافق يقتل 6 عجوزة، وشايف أنها رحمة من ربنا عشان تلحق جوزها المتوفي من زمان. كلهم عندهم استعداد يقتلوا حد مقابل سبائك الذهب. المهم نهاية القصة اللي خلاهم يعملوا الصح كان الخوف، مش الصح والغلط. البنت الوحيدة النقية فيهم خوفتهم، قالت لهم أكيد لو قتلوا حد الدنيا كلها هتعرف وهتتمسكوا وتروحوا في داهية وسين وجيم. والخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم، يعني يرجعوا عن قرارهم مش عشان مؤمنين بالصح والغلط، الخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم.

فكرة حلوة عجبتني، نخاف ولا نختشيش؟ قررت أستخدم نفس الفكرة. ببساطة قلت لهم المشكلة إني بعت نتائج الاختبارات بالتفصيل للمركز الرئيسي للشركة برا مصر، يعني هم عارفين التفاصيل ونتائج كل حد. أنا ما عنديش أي اعتراض على النتيجة، بس أنا آسف هم عارفين خلاص. النتائج بقت معروفة، المكان اتقلب سرادق عزاء، صمت القبور، كل المجموعة سكتت خالص. مديري كان حاضر معايا وقاري الموقف، كان محترم جدا وكمل الفيلم. قال أي تغيير في المعايير هيعرض اللجنة كلها للتحقيق، بس زي ما تحبوا. وهما ما حبوش، قفلوا الدفاتر وقاموا. حسين نجح ودخل البرنامج، وبعد سنين سافر وبقى مدير إقليمي للشركة العالمية، وكمان بقى متدلع والإنجليزي بتاعه بقى أمريكاني. لكن في كل الأحوال ما كانش محتاجها، كان شخص موهوب.

بعد ما قلت لهم الكلام دوت وإن كل النتائج وصلت للشركة العالمية، سكتوا وما قدروش يعملوا أي حاجة. وتم اختيار حسين في ال... ال... ال... تم اختيار حسين وإنه يبقى هو الشخص اللي ناجح، وبقى بعد شوية مدير إقليمي للشركة العالمية. عايز أقول إنه مش دايما المواهب بتلاقي طريقها للنور، لكن ربك بيسبب الأسباب، بيسخر الناس لناس، وإحنا كنا يدوب أداة بسيطة، ده حقه ورب الأرزاق كاتبها له. خلطة الموهبة والرضا الرباني على طول هتكسب. مش دايما الشر بيكسب في الشركات، الخير بيكسب ساعات.

ازاي اهتم بنفسيتي؟ من اول الحاجات اللي ينفع اهتم بيها بنفسيتي هي التواصل الجيد. التواصل الجيد مع الناس اللي حواليا، انا كده كده عايش وسط الناس، والتواصل الجيد هيخليني اعيش وسط الناس، بس هيخليني اعيش بطريقة صح. كتير قوي بنشتكي من العلاقات، من مشاكلها، بنتجرح من بعض، ونقعد حتى نغني أغاني على إن إحنا اتجرحنا من بعضينا. كتير قوي بنغلط في بعض بقصد ومن غير قصد. لكن كل ما بتعلم إزاي أتواصل مع الناس بشكل سوي، بشكل يكون كويس، وده بيبقى تدريب على فكرة، ده بيخلي نفسيتي أنا أولاً مرتاحة، لكن على الناحية التانية بيخليني عندي توازن نفسي، لأن التواصل مع الناس بطريقة صح بيخليني أكتشف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبيخليني أكتشف كمان نقاط قوتهم هما ونقاط ضعفهم، وفي الحالة دي هعرف أتعامل مع نفسي، وهعرف أتعامل مع أنواع من الشخصيات كتيرة بتقابل معاها.

لما بنكبر بنتحرم من حاجات كتير بيستمتعوا بيها الأطفال زي اللعب التسلية وكل ده. أول لما بنكبر كده بيقعدوا يقولوا لنا لأ يعني عيب وما ينفعش، أو لو أنت جيت تلعب أو تجري أو تتمرجح تسمع كلام زي هو أنت رجعت طفل، إيه حركات العيال دي؟ مع إن التسلية مش عيب واللعب مش للأطفال بس، لأن ده بيخرج طاقة وبيعمل توازن بين الجد اللي بنتعامل بيه في أشغالنا وفي حاجاتنا والكل تقريبا وقتنا، وبين إن إحنا شوية ناخد وقت كده ناخد هدنة نلعب ونقضي وقت لطيف ونتسلى مع الناس اللي إحنا بنحبهم. ده شوية بيدينا فرصة إن إحنا ننسى شوية هموم الحياة ومتاعبها، وكأننا بنشحن طاقة علشان يساعدنا إنه نفسيتنا تبقى أفضل.

طلب المساعدة أمر عادي، بجد أمر عادي. ليه؟ لأن كلنا بنحتاج لبعض، بنحتاج نكمل بعض. مفيش شخص بيعرف يعمل كل حاجة في كل المجالات لوحده، وطلب المساعدة من بعض مش بيقلل من كرامتي أبدا. مش لا لا لا لا، ما ينفعش أطلب من فلان تعمل معايا كذا أو من فلان يعمل معايا كذا، لأني لا، لازم أحافظ على كرامتي. أبدا، مش بيقلل من كرامتي ولا حاجة، ده فكر غلط. لكن لأن قدرات كل حد فينا مهما كانت ومهما كانت إمكانياته، في الآخر قدراتنا وإمكانياتنا محدودة. عشان كده مش هينفع ما نطلبش من بعض إن إحنا نساعد بعض. عشان نعيش أسوياء نفسيا ونهتم بنفسيتنا، لازم نتعلم إن إحنا نطلب المساعدة. طبعا مش عمال على بطال وبأنانية أو بإن إحنا نستغل الناس اللي حوالينا، لكن إزاي نطلب المساعدة من أقرب الناس لينا، وإزاي نطلبها في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب.

عشان نفسيتك تبقى كويسة، اهتم بأكلك ونومك وبأنك تشرب مية وتبقى بتهتم بجسمك عامة. كلام كتير سمعناه وعارفينه من واحنا صغيرين، لكن للأسف مش بننفذه، وأكتر وقت بنضر أجسامنا بسبب طريقة أكلنا الغير صحية أو بسبب عدم تنظيم نومنا، وبيرجع جسمنا يصرخ ونعاني من أمراض، وأغلبها من الأكل اللي مليان دهون أو أملاح أو سكريات أو نشويات، أو بسبب إننا مش بناخد كفايتنا في النوم اللي بيحتاجها جسمنا. وطبعا ده كله بيأثر على نفسيتنا وحالتنا النفسية، لأنه دايما بنبقى حاسين كأنه هو الأكل بس ليه علاقة بالجسم والنفسية ليها علاقة بالنفسية، لكن حقيقي كتير قوي من الناس اوقات مثلا بس لما تنظم نومها نفسيتها بتتحسن، لانه كل الحاجات بتأثر على بعض.

اتعلم تاخد أجازة. كل حد فينا محتاج إنه فعلا ياخد أجازة ويرتاح، وده أمر مهم جدا. صح، ظروف الحياة صعبة ومتعبة، وأوقات بتضغط علينا كتير، ومش بنعرف مش بس ناخد أجازة، ده احنا مش بنعرف أوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقة إن لو استمرينا في طاحونة الحياة دي من غير راحة ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مرة واحدة، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الأجازة مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لأن هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد أجازة، ناخد فيها فعلا وقت راحة، ووقت راحة يكون كافي، نفصل فيها عن أشغالنا، عن ضغوط الحياة، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة، ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، لانه كده كده في ضغوط ومحدش مننا خالي من الضغوط او مفيش اي حاجه بتضغط عليه. وفي طريقتين للتعامل مع الضغوط، يا اما نعديها واحنا نفسيا ثابتين، يا اما ضغوطنا بتكسرنا وبننحني قدامها. التعامل مع الضغوط ده تدريب، كل ما اتعلم اتعامل مع الضغوط ازاي وانجح في التعامل معاها باخد حصانه من اني اتعب وانهار قدام الضغوط، وكأنه العضلة بتاعتي بتتقوى وبتعرف تحتمل أكتر. عشان كده دايما اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط وما تسيبش الضغوط تكسرك، لكن تبقى انت أقوى من الضغوط وتعديها. وفكر نفسك دايما بان انت عديت حاجات كتير فتقدر تعدي كمان الضغوط دي.

عيش يوم بيوم، بلاش نقول هم بكرة. وأوقات كتير لما بنقول هم بكرة بنفقد متعة اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة. لكن كمان مش بعيش يوم بيوم وبس، لكن كمان أعيش بالأمل. بس لازم نخلي بالنا إن الأمل ما يكونش مبالغ فيه، لأن الأمل المبالغ فيه ممكن ما أقدرش أوصل له، وده ممكن يخليني أمر بحالة إحباط رهيبة لأني حطيت أمل أعلى مني بكتير. لكن كمان على الناحية التانية، ما ينفعش يكون الأمل إن يكون أمل حاجة بسيطة قوي أو حاجة أوصل لها بسهولة فما تدينيش تحدي. لازم يكون الأمل مبني على قواعد ثابتة عشان ما نحسش لا بالعجز إنه حاجة كبيرة قوي قوي عندنا، ولا حاجة صغيرة قوي وخايفة. وإحنا بنعيش يومنا بالأمل لازم يكون الأمل ده في موضعه الصحيح، وإلا مش هيكون أمل، هيكون مجرد وهم، وكمان هيكون مش مناسب ليا ولا لشخصيتي. حلو يكون قوي إن عندي أمل وأعرف أحققه في وقته المناسب، عشان الأمل دوت يديني إن أعيش يومي بشكل صح، ودوت بيخليني أحافظ على نفسيتي.

خلي عندك هدف بتسعى ليه طول الوقت ودايما تكون حاطه قدامك، علشان لما توصل له تحتفل بنجاح الوصول لهدفك ده، وتحط هدف تاني. وكل مرحلة من المراحل بتاعة العمر ركز انك تختار اهداف ممكن تكون متعبة في الوصول ليها لكن مش مستحيلة. وجود هدف في الحياة بيملك طاقة طول الوقت كده، وتحس ان الطاقة دي بتحافظ عليك سوي نفسيا وبتخليك حاسس بمعنى الحياة، وان ليك دور مهم بتقوم بيه، مش بتصحى وخلاص كده. يمكن ده اوقات بيخلينا نحبط واوقات بيخلينا نبقى يعني متضايقين، لكن طول ما انا عندي هدف وفي حاجة انا عايزة اوصل لها، طول الوقت بقوم ومتحمس وعايز اكون بعملها.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبه قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا باراده ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقه الاراده دي، بيدينا اتساع للاراده وبيدينا ان ارادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياه اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، انه فرصه للنجاح وفرصه اننا نتعلم من تاني وفرصة ان احنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

اتعلم الترك والتخلي. وانا عارفة اننا كلنا مش بنحب الترك او التخلي، خاصة عن الحاجات اللي بنحبها او عن امور اتعودنا عليها او معانا من واحنا صغيرين. ومش قصدي بالتخلي يبقى نفكر دايما في حاجات مش كويسة او بتضرنا، لانه ده طبيعي ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي يعني يمكن تكون مش احسن حاجة واحنا عارفين ده، لكن الصعب اننا نتخلى عن امور كويسة بس هي مش افضل حاجة لينا الوقت ده او مش مناسبة او مش وقتها. لما بتعلم الترك بدرب نفسي ان ما تعلقش بالاشياء او بالاشخاص، لكن دايما يكون عندي كده ثبات، ببقاش طول الوقت بعتمد على حاجة او بعتمد على شخص في اني اكون مستقر نفسيا.

0: حبيبي.
1: فكر في عادات إيجابية تكون كويسة جدا نفسك إنك أنت تكتسبها، وابعد عن أي عادات سلبية. ينفع تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب إيه العادات الإيجابية اللي نفسك أنت تبدأ فيها، أو أنت فعلا بتعملها وعايز تطورها وعايز تشتغل عليها أكتر، وتبدأ تشتغل فعلا عليها. وإيه العادات السلبية اللي لازم تكون بتبعد عنها علشان خاطر دي بتعطلك، وتعمل خطة إزاي هتبعد كمان عنها، لأن ده بيحافظ على نفسيتنا سوية. يعني كل شوية كده هراجع عاداتي، لو العادات دي مفيدة وهتساعدني إن أعيش بشكل صح يبقى هتمسك بيها وهطورها أكتر وهتدرب عليها أكتر، ولو اكتشفت إن في عادات سلبية هبدأ أحط خطة إزاي أنا اللي أسيطر على العادة مش العادة اللي تسيطر عليا، وبسرعة كده أقعد حتة حتة أفكر في إن إزاي أتخلص منها. طبعا مش بتكون بدوسة زرار، إحنا مش كمبيوتر، لكن عليا إني أصبر على نفسي، أهتم بنفسي وأشتغل على الحتة ديت لغاية ما أوصل فعلا وأظبط عاداتي.

اتعلم مهارة جديدة، وده بيدي طاقة جديدة للحياة، حتى ولو مش هتكون شاطر فيها بنسبة 100%، لكن التعلم في حد ذاته مهم وحلو. لو المهارة دي موجودة عندي ومارستها طول الوقت، قد ايه ده بيفرق معايا. عمرك كده جربت انه تتعلم حاجة جديدة؟ احنا في زمن المعرفة، الكل بيحاول يعرف كل حاجة حتى ولو بشكل بسيط، يبقى مش هينفع اكتفي باللي بعرفه او بتعلمه، بس لازم اجتهد واسأل واستكشف، لانه في الاستكشاف ده بيخليني احس كاني اصغر في السن، وده بيديني احساس كده بالطاقة وانه نفسيتي دايما احسن. اتدرب وتعلم اي مهارة جديدة حتى ولو مش هتتقنها للاخر.

0: برضو مكملة مش سمع كلام مش
1: من شوية كنا بنقول اطلب المساعدة، لكن كمان مش بس تطلب المساعدة زي ما حكينا قبل كده، وزي ما قلنا ان ده مش بيقلل ابدا من كرامتك، لكن كمان اتعلم انت تقدم المساعدة للناس. في وقت كده اوقات بنشوف الناس حوالينا عندهم احتياجات، وانا بقف موقف المتفرج ومش بعمل اي حاجة، واقول هو انا هقدر اساعدهم بايه، هو انا عندي ايه، وكأنه متخيل ان انا لازم اقدم حاجات كتيرة او اعمل حاجات معينة علشان خاطر اساعد غيري. انا ممكن اعمل حاجات بسيطة لغيري، واوقات كده تكون الحاجة دي هو مش متوقعها، وتكون هي دي الحاجة اللي كان محتاجها جدا في الوقت ده. اوقات تانية بنخاف ان احنا نساعد بعض علشان لحسن كده، يعني افكر اني لو ساعدته زي ما بيقولوا كده ما ينوب المخلص الا تقطيع مثلا هدومه، او انا اني هتضر في الموضوع دوت. الحاجات دي كلها خلتنا نبعد عن بعض، وخلت حتى نفسيتنا تكون مش مستقرة، وخلتنا نكون مش اسوياء. لكن حلو زي ما بطلب المساعدة وان الناس تقف معايا وتساعدني، ان انا كمان اعرف واتعلم باللي اقدر عليه واللي في ايدي، ولو حتى حاجات بسيطة أقدم المساعدة للناس اللي حواليا.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انتي ليا اقرب لي مني انتي عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: اهتم بروحانيتك وبانك تبقى بتتقرب الى الله سبحانه وتعالى، لانه من غير قربي من ربنا امور كتير هتبقى متلخبطه في حياتي. قربي من ربنا سبحانه وتعالى بيعدل حاجات كتير قوي، افكار كتير، بيخليني طول الوقت

0: افتح قلبي اقول لك.
1: كل حد فينا بيمر بأوقات نفسيته فيها بتبقى تعبانة، أوقات بنمر بأوقات حزن وبيكون حزن شديد مش حزن عادي، وأوقات بنمر بحالة اكتئاب أو حالة يأس أو حالة كده بنحس فيها نفسنا إن فعلا نفسيتنا تعبانة، وده عادي جدا. زي ما أجسادنا بتتعب في أوقات، معدتنا بتتعب، بنصدع، بناخد دور برد، حتى بناخد كورونا، لكن أوقات مش بنرضى نعترف إن نفسيتنا تعبانة، وعدم الاعتراف بأن إحنا بنمر بوقت نفسيا فيه تعبانين ده بيعطلنا. لأن الطبيعي إن أنا أقول أنا فعلا مضغوط نفسيا دلوقتي، أنا بمر بوقت نفسي أنا فيه مش مستقر، ده بيساعدني إن أنا أكون صاحي لنفسي، ده بيساعدني أكون حقيقي مع نفسي ومش بنكر الوضع اللي أنا بمر بيه. أوقات الإنكار إن إحنا بنمر بأوقات نفسية مش متظبطين فيها بيكون بيساعد جدا جدا الحالة النفسية تبقى أسوأ وتبقى أوحش، وإن إحنا نكون بندخل في مراحل تانية. وزي ما إحنا عارفين كل مرض نفسي ليه مراحل كتيرة، ممكن يبدأ بالمرحلة البسيطة العادية جدا اللي كلنا بنمر بيها، لكن لو سيبناها هيحصل إن هيتحول لمرض، وفعلا ساعتها ممكن نكون بنحتاج لأدوية أو بنحتاج لحاجات مساعدة. طبعا ده مش عيب، لكن ينفع نلحق الأمراض النفسية اللي بنمر بيها بشكل طبيعي من بدايتها علشان نحافظ على نفسيتنا.

في برنامج للمواهب متسابق كان قبل ما يطلع على المسرح، كان عمال يقول ان ده حلمه، انه لازم يحققه ويوصل اللي هو عايزه. وبعد كده لما طلع على المسرح كان معظم الحكام للأسف يعني رافضينه، والباقي كانوا رافضينه برضه بس بيفكروا يدوه فرصة تاني. المتسابق لما شافهم مترددين كده فقال لهم طيب انا ممكن اسهلها عليكم وهمشي. فالحكام اتفاجئوا جدا من رد فعله، وانا شخصيا صدمت، يعني انا كنت فاكراه يتمسك بحلمه وهدفه اكتر من كده بدل ما يستسلم بالسرعه دي. طب فين الاصرار؟ فين العزيمه؟ ولو انت مؤمن بموهبتك وعندك اصرار، ازاي تسيب حلمك بالسرعه والسهوله دي؟

أوقات بلاقي نفسي خايف من المحاولة، يمكن عشان خايف من كلام الناس لو فشلت، أو خايف من شكلي قدام نفسي، أو خايف من نتائج معينة ما أقدرش أستحملها، أهو خايف وخلاص. بس بما إن حلمي وهدفي ده هيدي معنى كبير جدا لحياتي، فهو أكيد يستاهل إني أكسر حاجز الخوف اللي بقاله سنين كتيرة موقف حياتي ومخليها ملهاش طعم، وياما منعني أعمل حاجات كتير كان ممكن تشقلب حياتي وتغيرها للأحسن جدا. لكن دلوقتي جه الوقت اللي أطلع فيه برا خوفي وبرا انحصاري في نفسي، وواجه خوفي من كل حاجة عشان أوصل لهدفي.

أكيد حياتنا وظروفنا الشخصية وحتى الظروف اللي في البلد بتاعتنا مش بامبي خالص، بس مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا مثلا حلمنا لنفسنا نحققه هيتحقق وإحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ومش عايزين نتحرك. لا طبعا، أكيد هنتعب وهنتمرمط كمان علشان نوصل لهدفنا، ولازم يبقى عندنا إيمان في اللي إحنا عايزينه، لأن الإيمان ده هو اللي هيدينا أمل إننا نكمل محاولة لغاية لما نفضل نوصل. حتى ولو أنا شايف نفسي مثلا بفشل وبقع، بس على الأقل لو فشلت هبقى فشلت وأنا بحارب وأنا بحاول عشان أحقق الهدف بتاعي، وببقى بحارب وأنا صالب طولي كده، لكن مش هبقى فشلت وأنا مستسلم أو مهزوم. عشان كده لازم أفضل أحاول لحد آخر نفس فيه.

من خطوات الوصول للهدف هي استغلال الوقت. أنا شفت قبل كده فيديو على الفيسبوك كان بيتكلم عن أهمية الوقت وإزاي لازم نستغله لو إحنا عايزين نوصل لهدف في حياتنا. فالفيديو ده كان بيقول لو عايز تعرف قيمة الساعة اسأل اللي بيحسب الوقت ومستني عودة شخص غالي، ولو عايز تعرف قيمة الدقيقة اسأل شخص فاتوا القطر، لو عايز تعرف قيمة الثواني اسأل شخص تفادى حادثة بفرق ثواني، ولو عايز تعرف قيمة أجزاء الثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الذهبية بالرقم القياسي في الجري. زي ما سمعنا الوقت عبارة عن حياتنا، عشان كده لازم نستغله كويس جدا ومنهدرش وقت فراغنا ونصارع لاستثمار الوقت لأنه ثمين جداً.

من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت، مثلا لأنه الوقت ده قيمته كبيرة قوي، زي ما بتقول كده المقولة الوقت كالذهب، عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة تانية بتقول إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت، وإننا لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي، وللأسف مش دايما هنقدر نعوضه، زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي في مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي إحنا بنحلم بيه. فلو إحنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم إزاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.

الخبرات السيئة. الخبرات السيئة من المعطلات الكبيرة جدا ليا عشان أوصل لهدفي. أوقات كتير بخاف إني أجرب حتى أحاول، لأن عندي إحباط من كل مرة حاولت فيها وفشلت، وده طبعا بيخوفني جدا، بيحسسني إني هفشل تاني. بس أكيد مش الحل إني أفضل حاطت إيدي على خدي أقول أصلا ما عرفتش أعملها قبل كده، أكيد مش هعرف أعملها تاني. أصل الواحد مش ناقص بقى إحباط وكلام كده. لكن بصراحة الحل هو إني أفضل عافر رغم خوفي ومن كل اللي فات، وأحاول لحد ما أعرف أعملها. في كده جملة عجبتني قوي بتقول: وأقول ليأسي لأ اليوم أكيد هكون واحد تاني. شجع يأسك ونفسك وقول أكيد النهاردة هكون واحد تاني.

0: يا مساء الفل ومساء الجمال على كل اللي بيسمعونا دلوقتي على راديو صوتك، حلقة جديدة وكلام جديد في موضوع مهم جدا في معاك المايك. بس قبل ما نبتدي الحلقة وقبل ما نخش ونتكلم في موضوعنا الجديد النهاردة، تعالوا نرحب بساندي. ازيك يا ساندي؟
1: ازيك يا مجدي، عامل ايه؟
0: كله تمام، اخبارك ايه؟
1: انا كويسه ومتحمسه كده نبدا نتكلم ونحكي ونتناقش كده في حلقتنا النهارده.
0: موضوعنا مهم جدا النهارده يا ساندي، وموضوع يهم كل اللي بيسمعونا على راديو صوتك. وموضوع بنتكلم فيه النهارده عن بنخاف ليه نبتدي حاجه جديده. يعني لو في حاجه نفسنا نعملها بقالنا وقت، بقالنا سنين، لكن للأسف ما بنعرفش ناخد الخطوة، ما بنعرفش ناخد التوقيت، ساعات بيبقى الخوف هو اللي مسيطر علينا. هل حسيتي قبل كده بحاجة زي كده؟
1: يعني حسيت بكده كتير بصراحة، ومش دايما كان بيبقى خوف قوي. أوقات كنت ببقى خايفة لأن الحاجة فعلا تقيلة وصعبة، فالخوف بقى بيخليني أعمل حاجة تانية، هي إن أنا أبدأ أسوف، فبقى خوف وتسويف مع بعض. فلما الاتنين بقى بيجتمعوا بيبقى بيعمل كومبو ومماطلة مش طبيعي. فساعات ممكن فعلا الحاجة أبقى خايفة من إن أنا أبدأ خطوة جديدة، أو خايفة من التعب، خايفة من المسؤولية، فأبدأ إيه كأني بأجل أو بسوف الحاجة كل شوية. يعني
0: طب خلينا كده يعني نبتدي الموضوع من البداية خالص. هل الخوف ده بيكون نابع من تجارب كتير حصلت في حياتنا، أو مواقف كانت قدامنا فاحنا حاسين إن احنا بنفشل لما نخش حاجة جديدة، بنفشل لما بنعمل حاجة غير العادة اللي أنا بعملها؟ يعني هل في أسباب بتخلي الموضوع إن هو في خوف وفي رهبة كده إن أنت تاخد خطوة جديدة، تعمل حاجة جديدة في حياتك؟
1: يعني اوقات احنا بس بنبقى خايفين من الحاجة المبهمة لانه حاجة انا لسه ما عملتهاش قبل كده، فساعات ببقى خايف. لكن اوقات تانية فعلا ممكن تجارب عديت بيها قبل كده تكون مخوفاني. يعني انا فاكرة في وقت كده اشتغلت شغل معين، وقتها كانت فترة انا تعبت جدا تكمل، ويعني لا كانت فترة كنت تعبانة فيها قوي قوي، و يعني كنت قعدت بقى بعدها كل ما افتكرها بحس انه لا انا خايفه اشتغل، انا خايفه اعمل حاجه تاني. فبعدها لما اتعرض عليا الشغل تاني انا كنت خايفه جدا جدا ابدا الشغل، عشان بفتكر التجربه الاولى كانت عامله ازاي، وبرجع افتكر واقول يا لهوي يعني انا شكل حياتي هبقى عامل زي وقتها، يعني هبقى نفس تعبانه نفس التعب اللي تعبته وقتها. فكأن التجربة الأولى لما كانت بالنسبة لي صعبة أنا كنت بخاف قوي إن هي تتكرر تاني، فبقيت خايفة من الشغل بقى بشكل عام لأنه في تجربة معينة خوفتني أو أثرت عليا. فأوقات بيبقى أوقات بيبقى فعلا حاجة مريت بيها مخلياني خايف، حاجة سمعتها، تجربة حد تاني حكاها. ساعات بيبقى في حاجات في ذهني هي اللي مكونة صورة معينة هي اللي مخوفاني.
0: يعني نقول إن إحنا ساعات بيبقى عندنا سيناريو كده أو مشهد قدامنا، فبيخلينا ساعات نخاف ناخد خطوة لقدام. ساعات بيبقى تجربة جربتها قبل كده وفشلت، فبقول يعني ما جربتش تاني أو ما خدش خطوة جديدة تاني لحسن أفشل. بس ساعات كتير جدا بيحصل معانا ان احنا بنكون متلخبطين. يعني لو انا بعمل حاجة جديدة او داخل في مشروع جديد او داخل اتعلم حاجة جديدة، بيحصل معايا نوع من الخوف كده انك مش قادر تاخد قرار، مش قادر تاخد ان انت تبتدي في الحاجة الجديدة دي. ساعات بيبقى الوقت كمان مش مناسب. يعني تعالي نفكر كده يا ساندي كده في الحتة بتاعت هل الوقت مناسب ان اخد خطوة جديدة او اتعلم حاجة جديدة، ولا لما بتيجي فرصة ببتدي اعمل ده؟
1: يعني في فرق ما بين انه الوقت ما يبقاش مناسب، وفرق بين تاني انه استنى لما تيجي فرصة. يعني مثلا
0: تمام.
1: زي الشغل، انه ساعات انا ممكن انا خايفة فاتلكك بان انا ما جاتش فرصة، فانا هستنى لغاية ما يجي فرصة مناسبة، مع ان انا المفروض اكون لا انا بدور وبسعى ببحث، ولكن لان انا خايفه فبتلكك بانه لا لما الفرصه تيجي لا ده الوقت مش مناسب. لكن اوقات تانية فعلا محتاجه اشوف هو الوقت مناسب ولا لا. يعني انا لما اشتغلت اول شغل، ده اللي انا كنت اللي خلاني فضلت خايفه فتره كبيره. انا وقتها كنت لسه صغيره جدا، ويمكن وقتها كنت لسه مش مستعده كفايه ان انا اعمل ده. يمكن وقتها كان وقت غير مناسب، بس أوقات فعلا بيبقى محتاج يبقى عندي قراية للواقع تقول لي هو ده وقت مناسب ولا لأ. ففي الحالة دي أنا مش بتحرك بدافع خوف، أو مش بتحرك بدافع إن أنا بسوف، لأ أنا فعلا بشوف بحاول أتصرف بحكمة. وفرق بين إن من خوفي أتلكك بإنه ده الوقت، أو أتلكك بإنه أتلكك بأنه الفرصة ما جاتش، أو إن الفرصة المفروض تيجي لوحدها. لا، هي الفرصة مش دايما هتيجي لوحدها.
0: اوكي، يعني خلينا نقول لو انا الوقت بتاعي مناسب وده وقتي ان انا ابتدي اخد الخطوة دي، اخد القرار على طول، ما ترددش وما يحصلش عندي خوف او قلق ان انا اخد الخطوة دي. بس خلينا نقول برضه يا ساندي، يعني بيبقى في تجهيزات مثلا، او في مثلا ترتيبات ببتدي اشتغل عليها، يعني ما بقاش بعمل الخطوة او باخد الخطوة بشكل عشوائي. يعني مثلا لو انا بغير شغل او انا بتعلم حاجة جديدة، بدرس دراسة جديدة، بعمل حاجة جديدة في حياتي، محتاج ان انا اجهز نفسي ليها، سواء وقت، سواء معلومات هجيبها منين، سواء ترتيبات ظروف الحياة بتاعتي، يعني في شوية تفاصيل كده علشان اقدر اخد الخطوة دي. هل ممكن تساعديني كده تقولي لي كام حاجة من الحاجات او الترتيبات اللي نقدر نعمل نشتغل عليها علشان اخد خطوة جديدة؟
1: يعني أول حاجة محتاج أسأل نفسي، هو أنا باخد الخطوة الجديدة دي ليه؟ طب هل أنا فعلا جاهز للخطوة دي؟ بشوف هي الخطوة دي إيه متطلباتها، بفهم الأول أنا عايزة أخدها ليه، بعدها بشوف إيه متطلباتها، وبعد ما أشوف متطلباتها أشوف أنا عندي إيه من المتطلبات دي. فمثلا لو أنا بدور على شغلانة جديدة، هسأل نفسي أنا ليه بشوف شغلانة جديدة؟ لأن أنا شغلي الحالي فيه كذا كذا، أو لأني عايزة أخد مرتب أعلى ففي شغلانة جديدة فيها المرتب ده. طيب هي الشغلانة الجديدة دي إيه متطلباتها؟ فأكتب واحد اتنين تلاتة. طب أنا فيا كام حاجة منهم؟ أنا فيا واحد واتنين بس. طب وتلاتة؟ أبدأ أتعلم لها، أنا كده محتاجة حاجة ناقصاني رقم ثلاثة. طب ثلاثة دي أنا ممكن أجهز لها إزاي؟ ده في كورس معين، فخلاص أنا لما أخد الكورس ده هبقى مستعدة للوظيفة الجديدة. فأبدأ أخد الكورس وأبدأ يعني أذاكر. أو مثلا لو أنا الشركة دي اللي أنا هروحها، أنا هعمل انترفيو وأنا رايحة. طب الانترفيو دي محتاجة أكون عارف إيه وأنا رايحة، محتاجة أذاكر الشركة، محتاج أذاكر أنا الوظيفة بتاعتي عشان لما أتسأل فيها، وهكذا. فأنا محتاج أشوف إيه اللي قدامي أو إيه اللي أنا رايح له، بناء عليه أشوف هو محتاج إيه تجهيزات، إيه فيه موجود عندي وإيه لسه محتاجة أجهز له.
0: يعني زي ما احنا بنقول كده ان احنا محتاجين نرتب ورقنا ونرتب ظروفنا على الخطوة الجديدة. معانا اتصال تليفوني من فريد. ازيك يا فريد؟
1: ازيك يا فريد؟ عامل
0: ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام؟
2: الحمد لله تمام زي الفل. انتوا عاملين ايه؟ ازاي اخباركم؟
1: احنا
0: كله
1: بخير
0: تمام الحمد لله.
2: تحياتي ليكم ولكل مستمعين راديو صوتك.
0: اهلا بيك يا فريد، سمعنا من اول حلقه؟
2: والله انا مش متابع من اول حلقه بصراحه.
0: تمام، احنا النهارده بنتكلم مجدي وساندي كنا بنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع ان احنا بنخاف ناخد خطوة لقدام او بنخاف ناخد قرار كنا محتاجين نشتغل عليه. في البداية كده عرفنا بنفسك، في البداية كده عرفنا بنفسك فريد، يعني هل بتشتغل بتدرس؟
2: والله انا اسمي فريد سلامة، خريج دار العلوم جامعة القاهرة. طبعا كالعادة ما بشتغلش بالدراسة كلها درستها، بشتغل حاليا خدمة عملاء.
0: تمام. طيب احنا بنتكلم النهاردة عن موضوع انت سمعني كويس؟
2: أقول المعلومات عني يعني.
0: تمام. احنا النهاردة بنتكلم عن الخوف من تاخد خطوة جديدة او تاخد قرار جديد في حياتك. هل قابلت المشكلة دي او قابلت الشعور ده؟
2: والله بصوا، موضوع الخوف من ان الواحد ياخد قرار جديد او حاجة جديدة او كده، خلينا نقول انه الموضوع ده موضوع طبيعي، يعني ده شيء طبيعي، الواحد ما يخافش من كده. بس اهم حاجة ان الواحد يعني قبل ما ياخد قرار جديد او كده يكون عارف هو عايز يعمل ايه، يعني يدرس القرار اللي هو عايز ياخده. هيروح مثلا مكان جديد، لازم يكون عارف طبيعة المكان، طبيعة الحاجة اللي هو اشتغل فيها، طبيعة الناس اللي هيتعامل معهم، طبيعة المديرين اللي هيتعامل معهم، لأن أكيد التعامل طبعا بيفرق من مكان لمكان، والموضوع مش موضوع مادة بس، هو مادة وتعامل. وقس على ذلك بقى كل حاجة، يعني أي حاجة الواحد هيدخلها حاجة جديدة ما عرفش عنها حاجة، لازم يكون دارسها دراسة كويسة.
0: حاجة
2: حتى
0: مهمة
2: لو مثلا
0: جدا
2: حصل يبقى خلاص هو عمل اللي عليه.
0: صح، متفق معاك جدا ان احنا نبقى جاهزين ونبقى مخططين كويس جدا للخطوة اللي انا باخدها. بس عايز اشاركك بحاجة، لو انا دخلت في كذا موضوع جديد او اخدت خطوة جديدة وفشلت، هل ده بيأثر عليا في قراراتي اللي بعد كده، ولا بيخلي عندي صورة سلبية اللي أنا ما أقدرش أخد خطوة جديدة تاني؟
2: والله بص أقول لك حاجة، هو الأشخاص في الحتة دي بيختلفوا من شخص للتاني. يعني في ناس مثلا لما تكون تجربة تفشل فيها والكلام ده كله، ده بيولد عنده انطباع سلبي أني أنا خلاص مش هقدر التجربة دي تاني وكده وخلاص، لأن كده كده فشلت بدي فأكيد هفشل في غيرها. في واحد تاني بيستغل الموضوع ده، والله أنا كان عندي مثلا نقطة سلبية في 1 2 3، هجرب مرة تاني وهدخل وأحاول نعمل بيه وأحاول نقاط سلبية نقاط إيجابية، بدل ما كانت النقاط دي مثلا ضدي أو كده، لا خليها معايا أو في صف. ففي ناس كده وفي ناس كده، وطبعا لازم الواحد يحاول الأحوال.
0: عندك حق فعلا، يعني من الحاجات اللي محتاجين نتعلمها ان احنا ندي فرصة ان احنا ناخد خطوة جديدة او نتعلم حاجة جديدة، حتى لو انا حصل ان انا جربت وفشلت ودخلت في مرحلة ومعرفتش ارجع تاني، ممكن في الحالة دي اللي انا استعين بحد مثلا موثوق فيه. هل ممكن نعمل كده؟
2: لازم ممكن تمام، يعني ممكن ان انا اشوف حد يكون مثلا عنده خبره والكلام ده كله، او يعني حصلت له ظروف شبه اللي حصلت لي والكلام ده كله لا مفيش مشاكل. والأمر الثاني اللي عايز أقوله إنه يعني الفشل اللي هو إن هو لما جه يعمل حاجة فشل مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لغاية ما وصل للحاجة اللي هو عايز يعملها. فالفشل ده مش نهاية المطاف، بل بالعكس، ده ربما يكون الفشل هو بداية النجاح.
0: حلوة جدا يا فريد، يعني انك تستغل الفشل او تستغل نقطة الفشل لتحولها لنقطة نجاح. ده من الحاجات الحلوة جدا والمشجعة جدا، ان احنا نفكر بطريقة ايجابية، نفكر بطريقة تغير مسار حياتنا. سمعنا يا فريد؟
2: تمام،
0: أنا عايز
2: أنا كده
0: أشكرك.
2: سامع كويس.
0: تمام، عايز أشكرك جدا على مداخلتك معانا النهارده، ودايما كده بتدينا طاقة وبتدينا تشجيع كده إن إحنا نكمل في حاجات كتيرة حلوة في حياتنا كده، ودايما كده تبقى في خير وسعادة.
2: والله أنا بشكركم جدا، وعايز أقول لكم إن موضوع الحلقة يعني جميل جدا وموضوع مهم، وياريت الواحد ما يأس ودايما يعني يستمسك بربنا في كل الأحوال، ويشوف اللي هو ما نجحش فيه وكده ويحاول إن هو يعوضه إن شاء الله.
0: أكيد أكيد يا فريد، يعني أنا بشكرك تاني خليك معانا، لسه مكملين معاك المايك في حلقة جديدة النهاردة، وهي خطوة جديدة.
2: تمام، بشكركم جدا وربنا يوفقكم دايما إن شاء الله.
0: شكرا ليك يا فريد. زي ما
2: شكرا.
0: كان فريد بيحكي ان احنا كمان ممكن من المشكلة او الموقف السلبي اللي حصل في حياتنا نحوله لموقف ايجابي، موقف يكون عندنا فرصة ونقدر نشتغل ونقدر نعمل حاجة جديدة. من الحاجات المهمة جدا اللي أنا دايما يعني بحب تكون في حياتنا إن احنا نسعى ونجرب مرة واثنين وثلاثة، مش هنخسر حاجة، بالعكس انت كل ما تجرب كل ما هتحس إن انت بتستفاد وبتعرف حاجة جديدة. لو السنين عدت والوقت حاسس ان هو فات، لا لسه في

0: عامل ايه يا محمود؟
1: الحمد لله الحمد لله، تمام، بخير، مساء الفل عليكم.
0: مساء الفل
1: مساء
0: عليك يا
1: الفل.
0: محمود.
1: ألو،
0: انت
1: سامعنا يا
0: سامعني؟
1: محمود؟ أنا سامعكم لكن الصوت واضح إنه بيوصلكم متأخر.
0: يعني مش عارفة كده، الصوت ممكن يبقى أوضح شوية. يعني أنت سامعني صح؟
1: أنا سامع، المشكلة يعني طب أنتوا سامعيني؟
0: أه إحنا سامعينك كويس.
1: طيب، هو الصوت بس بيتأخر سنة كده، بس أوكي ماشي.
0: أوكي، يعني يا محمود إحنا النهاردة بنتكلم كده عن إنه إزاي ساعات بيبقى في حاجات كده عايزين نبدأ فيها ولكن كأننا بنخاف نبدأ، يعني كأن في قرار معين محتاجة أخده أو حاجة معينة تغيير محتاجة أعمله في حياتي وأبدأ أخاف أو أبقى خايفة أبدأ، فأفضل أأجل إن أنا أبدأ. يعني قلنا كده، هل مريت بده قبل كده؟ يعني هل مريت بحاجة كان لازم تعملها بس كنت بتأجل لأنك خايف قلقان؟
1: يعني حاجات كتير بيبقى كان الواحد بيبقى تغييرات، قرارات، حاجات لازم تتشال، حاجات لازم تتحط، حاجات لازم تتغير، ويبقى الواحد طب بلاش النهاردة، طب بكرة، النهاردة الجو حر شوية، النهاردة الجو برد شويتين، أنا كسلان النهاردة. فكرة الهروب من المواجهة، فكرة تأجيل المواجهة دي موجودة على طول معانا بشكل مستمر.
0: طب نتصرف ازاي وقتها؟ يعني ايه الحل اللي لما بتلاقي نفسك وقعت في الحتة دي، ايه الحل اللي بتستخدمه عشان ترجع تعرف تواجه من تاني؟
1: والله هو الحل اللي هو الحزم، الحل هو حل الشخص اللي واقف على شط البحر وخايف يغطس علشان برودة المية الأول مرة. طول ما أنت خايف خلاص هتقف كده مش هتتحرك، لو غطست غطسة خلاص انتهت القصة. ففكرة المواجهة محتاجة المواجهة، حلها المواجهة. أنت خايف من المواجهة، واجه عشان تنتهي من المواجهة، لكن انتظار المواجهة أصعب من المواجهة. يعني أنا عايز أكلم حد النهاردة في حاجة مهمة، أنا عاوز أخد رأي حد في حاجة، أفضل أجل، لا، حل الانتظار أصعب من المواجهة، حل الخوف من المواجهة تعجيل المواجهة.
0: يعني واحدة من الحاجات اللي كنا بنفكر فيها إنه هل مثلا لو أنا استعنت بشخص أو سألت شخصي أو وطلبت منه المساعدة إن هو يساعدني، هل دي حاجة ممكن تبقى مفيدة؟
1: يعني دايما لا خاب من استشار، دايما الاستشارة، الإنسان ما بين استشارة الخلق واستخارة الخالق. الإنسان لو كل أموره مشيت باستشارة الخلق واستخارة الخالق هتكون فيها جزء كبير جدا من التوفيق، لأنه الإنسان يعني إيه يعني مش كل شيء ممكن يدركه بعقله، ممكن يكون في شخص معاه نقطة صغيرة جدا هي اللي تحل له المشكلة، بشرط ان الشخص ده يكون هو عنده العلم والثقة والحب، يكون عنده معرفة واكون واثق فيه ويكون بيحبني علشان ما يورطنيش في مشكلة.
0: طب يعني اعرف منين الفرق او ايه الخط الفاصل بين اني ابقى فعلا يعني بسأل وبستفيد، او ان انا اي حد معدي بيديني رأيه وممكن يلخبطني؟ يعني ايه الفاصل ما بين انه لا فعلا ابقى باخد نصايح مفيدة وما بين اني بتلخبط من رأي اي حد معدي لانه الناس اللي حواليا كتير وكلهم آرائهم مختلفة عن بعض، فإيه اللي يفرق لي بين الاثنين؟
1: المفروض ان انا اكون عارف اصدقائي وعارف، ما انا مش هاخد راي حد معدي، مش معقول يعني كده، الطبيعي ان انا هاخد راي حد انا اعرف فيه الثقه والحب والعلم.

0: المفروض ان انا اكون قاري اصدقائي وقاري انه ده ينفع في كذا وده ينفع في كذا وده ينفع في كذا. دي القراءة الصحيحة للعلاقات. انا عارف انه ده بس اضحك معاه ويضحك معايا، انا عارف ان ده مثلا زميل شغل مش اكتر، عارف ان ده معايا على الموت خلاص، انا ببقى عارف كل واحد مستوى علاقتي بيه فين وهحتاجه في ايه. يعني ده مهم جدا.
1: يعني متفقة معاك جدا يا محمود بصراحة، فعلا أنا لازم أكون قاري الناس اللي حواليا، ومش أي حد بسأله على أي حاجة. يعني في ناس يعني ممكن شخص ألجأ له في موضوع معين، ولكن في موضوع تاني ممكن ألجأ لشخص مختلف لأنه أنا عارف إن الشخص ده هيبقى متميز أو شاطر في الحتة دي، أو هيفيدني في الحتة دي أكتر من غيره.
0: أكيد أكيد إن إحنا كل واحد له مجال تخصصه، وكل واحد يقدر يفيدنا في نقطة ما، والحياة دي كلها عبارة عن زي ما نكون مفككين كده أداة وفيها مسامير كبيرة ومسامير صغيرة وتروس وحاجات. ربنا ما اداش لكل واحد كل حاجة، كل واحد فينا واخد حاجة منها، وكلنا محتاجين كل حاجة. أعظم حاجة ممكن تقف على مسمار صغير، لو ما تركبش الحاجة دي ما تمشيش. فكذلك الأمر كده، إن ربنا فرق الاختصاصات والأمور والتميزات ما بيننا، وكل واحد واخد نقطة هو متميز.
1: يعني مثال حلو قوي بصراحة. يعني شكرا ليك كده يا محمود، ويعني كل مرة كده بتضيف لنا حاجة مهمة في الحلقة، فيعني نسمعك كده كل حلقة معانا.
0: أشكركم جدا جدا، ويريدكم
1: شكرا ليك. يعني يا مجدي، ايه رأيك كده في المثل اللي محمود كان بيقوله؟ يعني واحدة من الحاجات اللي قالها وفرقت معايا هي انه ازاي اكبر المشاريع ممكن تبوظ على مسمار صغير. فلو المسمار الصغير ده قال لا انا صغير مش مهم مش هعمل دوري كده، المشروع الكبير كله هيبوظ لأنه هيبقى متعطل. ما ينفعش أقول إن المسمار الصغير ده ملوش لازمة.
2: أعجبني جدا فكرة المثل، لأني من الحاجات كمان اللي محتاجة إن أنا أعود نفسي عليها، إن الحاجات الصغيرة اللي بتعلمها في حياتي وبتعلمها من كل موقف ده بيبني في شخصيتي، وبيبني في علاقاتي مع الناس، بيبني في علاقتي مع ربنا كمان، إن أنا بقدر آخد خطوات لقدام، بقدر استفيد بالوقت اللي جاي، واقدر اتعلم حاجه جديده. يعني كل موقف انا دخلت فيه، سواء موقف ايجابي او موقف سلبي، وتعلمت منه وعرفت حاجات صغيره فيه قدرت تكبرني في شخصيتي، قدرت تديني مفهوم كويس اقدر اتعامل بيه في المواقف او اتعامل بيه في دوائر حياتي، ده حاجات مهمة جدا. يعني مبسوط قوي من المثل يا ساندي، ومبسوط كمان من حتة ان المسمار الصغير ده ممكن يبقى حاجة اتعلمتها من موقف حصل او كلام ما كنتش واخد بالي منه او حاجة عشتها بس ما استفدتش منها قوي، لكن قدرت اكتسب مهارة جديدة، اكتسب خطوة جديدة، اكتسب فكرة جديدة تخليني اتشجع للخطوة اللي بعد كده. من الحاجات الحلوة برضو يا ساندي ان احنا ما بنسيبش نفسنا للموج. يعني لو انا الحياة دي امواج وطالع ونازل، لكن لما بفهم أنا محتاج إيه وبفهم نفسي وبفهم إيه اللي محتاجه علشان أكبر في الدايرة بتاعتي، ده بيسهل لي كمان إن أنا أبقى داخل في الخطوة الجديدة أو المشروع الجديد أو الوقت الجديد اللي أنا عايز أتعلم فيه حاجة جديدة بدخله وانا قادر اعمل ده وانا قادر اخد قرار سليم. هل بتحس بده برضو لما تكوني عايزة تدخلي حاجة جديدة تدرسيها تشتغلي تتعلميها، بيحصل معاكي كده؟
1: يعني طبعا هو في فرق كبير جدا جدا ما بين ان انا اسيب الموجة هي اللي تمشيني وما بين انه انا اكون فعلا عارفة ومخططة. يعني ساعات زي ما كنا بنقول كده انه كأننا بنستنى انه ده الفرصة لما تيجي، لما تشوف الدنيا هتاخدني على فين، إيه لقيت وظيفة معينة روح ما لقيتش خلاص، يعني الا هلاقي قدامي هشتغل والا بقى يعني. لكن في فرق ما بين انه انا اكون حاطة هدف واضح وابدأ أخطط واتحرك بناء على هذا الهدف. لما بسيب الدنيا تمشي زي ما تمشي هلاقي الوقت بيسرقني، وباخد بالي من ده قوي لما بصحى وانا عارفة هعمل ايه في يومي، وما بين انه لا لما بصحى ماشية بالبركة. ساعات انا بحدد انا النهاردة عايزة اعمل كذا وكذا وكذا، فببقى انا اللي ماسكة يومي. لكن اوقات تانية كأن يومي هو اللي بيمشيني وبشوف ازاي في اخر اليوم انه اليوم ضاع من غير ما اعمل حاجه مفيده. فمش المفروض ابقى سايبه الموج هو اللي يمشيني كده.
2: ده حقيقه يا ساندي، يعني من الحاجات المهمه جدا اللي انا ابقى واخد بالي من المواقف الحياه. محتاج كمان ان انا اشوف انا محتاج اتغير في ايه او اتعلم حاجه جديده تساعدني ان انا أفهم الحياة وأفهم كمان المواقف وأفهم كمان الخطوات اللي جاية. خلينا نخرج فاصل سريع ونرجع تاني نتكلم أكتر في المخاوف والبداية الجديدة اللي عايزين نشتغل عليها، وخلوكم معانا في معاك المايك.

0: ورجعنا لكم تاني أحلى أصحاب على راديو صوتك. لسه مكملين مجدي وساندي في موضوع ليه مش بناخد خطوة جديدة في حياتنا، وليه بنخاف، وليه بيبقى عندنا مشاعر متلخبطة إن إحنا ناخد خطوة زي دي. زي ما كنا بنتكلم في الوقت اللي فات إن ممكن تكون داخل على خطوة جديدة أو بتاخد قرار جديد في حياتك، لكن عندك شوية تخوف، حاسس إن الدنيا مش متظبطة، حاسس إن الوقت مش بتاعك أو مش مريح. بس كل ده ممكن تبقى أفكار لكن مش حقيقة. ممكن ده يكون أفكار بتتزرع جواك لكن أنت مش حاسس إن ده الصح. يعني من الحاجات برضو يا ساندي اللي محتاجين نركز عليها جدا، إن أنا لو أنا بقعد أقول لنفسي لا أنا بفشل، لا أنا خايف، لا أنا مش عايز أخد الخطوة دي، فكل ده بيتزرع جوايا، كل ده بيتسجل جوايا ما بيخلينيش أخد فرصة. هل حصل معاكي كده؟ يعني حسيتي في يوم من الأيام إن أنت بتقولي إن أنا ما أقدرش أعمل الخطوة دي، أو أنا خايفة إن أنا أخد القرار ده، لكن حسيتي لا، ليه؟ ايه المشكلة اللي انا اجرب؟
1: يعني انا حاسه ان انا بعدي بده طول الوقت، حاسه ان انا دي حاجه بتتكرر كتير قوي، انه ابقى داخله على حاجه كبيره واحس انه لا انا مش قدها، او انه انا صغيره قوي على اللي بيحصل فيا، او انه انا مش عايزه ابقى اتعب بالطريقه دي. بعدها بقعد، هي دي الطريقه اللي بهون على نفسي بيها، بقعد اقول لنفسي عادي، ايه اللي هيحصل، ايه اسوأ سيناريو، يعني حتى لو ما كملناش مش مشكله، ادينا اتعلمنا، هبقى اكتشفت على الاقل ان دي حاجه انا مش شاطره فيها. فيعني ده اللي بحاول اهون على نفسي بيه، انه عادي، يعني حتى لو ما كملتش خلاص انا اتعلمت حاجه، اكيد الحاجه دي هتعمل في، يعني كاني بستريتش كده، كاني بتشد، يعني كان الكباسيتي بتاعتي بتزيد، انه انا دخلت الحاجه دي وانا بشكل معين، لكن لما خدت الحاجة دي وكانت صعبة عليا أنا كأني اتعلمت حتة جديدة، كأن في حتة وسعت زيادة.
0: يعني برضو عايز أوصل لحتة معاكي كده، إن ناخد خطوات للتغيير بسهولة جدا، أو باخد خطوات لحاجة أتعلمها بسهولة جدا، ولا محتاج برضو الخوف ده يتحول لطاقة؟ يعني ساعات كتير جدا الخوف بيخلينا مسجون جوه دايرة الخوف، دايرة ان انا مش قادر اخد خطوة زي دي، او ان انا مش قادر انفذ حاجة زي كده. هل ده ممكن يعطلني كتير وما يخلينيش ابتدي اخد خطوات سريعة اتغير للأحسن؟ وايه اللي ممكن يساعدني ان انا اغير الخوف للشجاعة، أو يخليني عندي القدرة اللي أنا أعمل ده؟
1: يعني اني احول الخوف لشجاعة، انا في رأيي الفيصل فيهم هما الاتنين هو ان انا اتحدى الخوف. يعني انا عندي اقتناع كده انه الشجاع مش الشخص اللي مش هيخاف، مش ان انا كل ما يجيلي حاجة جديدة احس انه انا مش خايفة، لكن انا اكون شجاعة في الوقت اللي انا فيه ابقى خايفة من حاجة وقرر ان انا هواجه الحاجة دي بالرغم من خوفي، هنا بقدر اكون فعلا اقول على نفسي شجاعة. فرأيي انه كل مرة اتحط في الخوف ده، الخوف ده طبيعي، يعني انا حاسة انه مش هنتخلص من الخوف، ولكن انا محتاجة احول الخوف ده لشجاعة باني اواجه الخوف ده.
0: يعني من الحاجات المهمة جدا اللي أنا أواجه الخوف وأواجه نفسي كمان. يعني أنا برضو عايز أشاركك يا ساندي إن ساعات كتير جدا بيبقى المشكلة الرئيسية أنا من كتر الخوف خلاص بستسلم لأي خطوة جديدة في حياتي. ممكن حاجة بسهولة جدا إن أنت تتعلمها وتعرفها وتدرسها وتفهمها، فبتعطل نفسك ان انت تعمل ده. ليه؟ علشان خايف. ليه؟ علشان مش قادر تاخد على التغيير. ساعات كتير جدا ممكن تفوت الفرص بسبب ان انت خايف تخش وتجرب. يعني دايما كان عندي حد كده، من الحاجات الحلوة اللي كنت دايما بستمتع اسمعها منه، يقولك ادخل وجرب وخبط، زي ما تيجي تيجي. يعني ممكن تلاقي نفسك عرفت، ممكن تلاقي نفسك اكتشفت حاجة جديدة. فمن التجارب وانك تحط نفسك في الحاجة كتير علشان تتعلم، ده يوصلك لنتيجة احسن بكتير في الخطوات اللي انت عايز تغيرها. خلينا برضو نقول كده كم حاجة ساندي ان احنا ممكن تساعدنا للتغيير، ونبطل نخاف. يعني نبطل ان احنا يبقى عندنا خوف من اي حاجة جديدة في حياتنا. يعني خلينا نقول رقم واحد اللي انا بعمل تغيير في حياتي، ان انا بدور على حاجة تكبرني في أهدافي، تكبرني في نجاحاتي، بتكبرني إن أنا يبقى عندي حاجة قوية موجودة في قاموسي. يعني بدل ما يبقى عندي خوف، وبدل ما يبقى عندي إحباط ويأس، لا، يبقى عندي حاجة قوية تساعدني إن أنا أشتغل على نفسي، إن أنا أكبر، إن أنا يكون عندي فرصة إن أنا أتغير. تاني حاجة برضو محتاجها قوي إن يكون عندي الصبر والسعي. الحتتين دول مفتاح لأي حاجة أنت عايز تعملها. يعني طول ما يبقى عندك صبر وسعي إن أنت توصل لهدف معين، عايز توصل لنتيجة معينة، عايز توصل لحاجة تغير بيها أفكارك، محتاج إن أنت تشتغل على الحاجتين دول، إن أنت يبقى عندك صبر وسعي، إن أنت يبقى عندك قوة احتمال كده إن أنت تصبر لغاية ما توصل للهدف بتاعك. تالت حاجة ودي مهمة جدا، إن أنت محتاج تبقى عارف نفسك، تبقى فاهم نفسك، تكون اللي انت بتقدر تشتغل على نفسك. بتقدر كمان اللي انت تسعى اللي انت تتغير للصورة الأحسن، تتغير للصورة اللي انت نفسك تكون موجود بيها. يعني من الحاجات يا ساندي برضو، الحاجات المهمة قوي، انك طول ما انت ماشي في طريق، وطول ما انت بتدور على حاجة جديدة تغير بيها حياتك، محتاج تقبل التغيير، محتاج تقبل ان انت تتغير وتتشكل. هل فكرتي في حاجة زي كده، في موضوع او في حاجة كنت داخلها قبل كده؟
1: يعني واحدة من الحاجات اللي مؤخرا اكتشفتها هو انه اي حاجة هدخلها هتأثر فيا وهتغير فيا، فانا زي ما انت كنت بتقول كده، انا محتاجة اقبل التغيير ده، محتاجة اقبل انه في تغيير على مستوى الشخصية، انا شخصيتي فيها حاجات بتتشكل مع كل حاجة بمر بيها، كمان في تغيير هيطرق على شكل حياتي، فمثلا شكل نومي، عدد ساعات نومي، دي في رأيي يعني حاجات طبعا هتتغير. فمثلا في شغلانة معينة بشتغلها، أنا لو اشتغلت شغلانة غيرها إيه اللي هيحصل؟ شكل حياتي هيتغير، عدد ساعات نومي ممكن تختلف، فبالتالي ممكن يعني يتغير حواليا كل ده. محتاجة أقبل التغيير على ظروف حياتي وعلى الحاجات اللي أنا بمر بيها، ومحتاجة أقبل التغيير كمان على شخصيتي، وأركز إنه إزاي التغيير ده يكون للأحسن. يعني مش عارفة إيه رأيك في النقطة دي برضو، إنه هل كل تغيير يا ترى فعلا بيكون للأحسن؟ ساعات احنا بنحس انه كلمة التغيير في حد ذاتها ساعات بنحس ان هي كلمة سلبية، يعني ساعات بنحس انه لما اتغير دي كلمة وحشة، ولكن كل تغيير هو ممكن يبقى ليه أثر إيجابي، ممكن يبقى ليه بصمة إيجابية. يعني مثلا في حاجات مثلا ممكن تيجي على شخصيتي تتغير في شخصيتي بسبب ظروف معينة، ولكن أتفاجئ إنه إزاي الظروف المعينة اللي كانت مضايقاني دي هي دلوقتي ادتني خصلة زيادة أو ادتني صفة زيادة أنا ما كانتش موجودة فيا. زي مثلا هدي مثال، أنا دلوقتي اتغيرت حاجة في شكل حياتي علمتني الصبر أكتر، أنا بالنسبة لي دي حاجة مضايقاني ونفسي الحاجة دي تخلص، ولكن مع الوقت قدام اكتشف إنه إيه ده، ده أنا بقى عندي صبر، إيه ده، ده أنا بقيت صبورة زيادة. أي حاجة أو أي تغيير بيحصل هو ممكن يكون ليه جانب إيجابي، بس أنا اللي ما خدتش بالي منه أو أنا اللي ما ركزتش فيه ومركزة بس على السلبي. ولكن كمان يعني قبل ما نكمل في الحتة دي أكتر وقبل ما نفكر هو التغيير إزاي ممكن يبقى إيجابي، خلينا كده نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة كمان.
2: بتسيب معاها سؤال وساعات

ورجعنا لكم تاني أحلى شباب على راديو صوتك في معاك المايك. كنا بنتكلم عن الخوف وبنتكلم عن الخطوات اللي بتخليك تحس إن أنت مش قادر تكمل، مش قادر تاخد خطوة لقدام. الخوف شعور طبيعي جدا، لكن لما يمنعك إن أنت تاخد خطوة لقدام أو تحقق بيها هدف، ده ممكن يبقى حاجز كبير جدا. محتاج تحدد الخوف اللي جواك ده ليه بيسبب لك عطلة، أو ليه بيسبب لك مشاكل إن أنت تقدر تاخد خطوة لقدام. من الحاجات المهمة جدا اللي أنت ممكن تكون جربت مرة واثنين وثلاثة، ممكن يكون كمان جربت إن أنت تخش في مواضيع كتير في نفس الوقت وفشلت، لكن الخوف بيعطلنا، بيدينا احساس ان احنا مش قادرين نكمل، مش قادرين نفكر، مش قادرين ان احنا نتغير. من الحاجات كتير جدا ان احنا محتاجين نشتغل عليها، ان احنا لو عندنا افكار سلبيه، عندنا خوف، عندنا مشاعر بالقلق، نحول كل شعور وكل فكر بيجيلك بالسلبي لفكر إيجابي، لشعور إيجابي اللي انت تقدر توصل بيه للنجاح، تقدر توصل بيه لطريق مليان أفكار جديدة، لطريق مليان أفكار إيجابية. من الحاجات المهمة جدا يا ساندي برضو ان احنا محتاجين يكون عندنا الشجاعة، ان احنا لو حسينا ان احنا عندنا خوف، عندنا ضعف، عندنا إحباط، نواجه ونقول أنا محتاج إن أنا أتغير في النقط دي، محتاج إن أنا يبقى عندي قوة وعندي إصرار إن أنا أكمل وأقدر أوصل للطريق اللي أنا عايز أحقق فيه نجاحه. مبسوط جدا من المشاركات النهاردة، مبسوط جدا بالأفكار الحلوة اللي كانت موجودة معانا، وفكرة إن المسمار الصغير ده إن هو ممكن يبقى يكون تعلمت حاجة من موقف معين، تعلمت من طريقة معينة، من خوف معين، هو ده ويكون ده السبب اللي يخليك تقدر تتغير، تقدر تاخد قرار جديد اللي انت تتغير في حياتك. الوقت خلص، ويعني مبسوط جدا معاكم، مبسوط معاكي يا ساندي ان احنا اتكلمنا في موضوع الخوف، واتكلمنا كمان ان احنا نقدر ازاي نحول الخوف ده لشجاعة، ونقدر كمان ان احنا دايما ندور على افضل نسخة مني. لو انت لسه ما خدتش قرار ان انت تقدر تبعد عن الخوف او تبعد عن الاحباط واليأس اللي حواليك، حاول مرة كمان، لسه قدامك فرصة، لسه قدامك الوقت، لسه طول ما انت عندك قدرة وعندك شجاعة وعندك طموح تقدر تتغير للأحسن. مبسوط ان احنا كنا معاكم النهاردة، مجدي وساندي على راديو صوتك في معاك المايك. تابعونا الأسبوع القادم، وإن شاء الله نكون معاكم دايما في راديو صوتك.

0: من بعد المسافات ومن الكلمات المعسولة نخاف.
1: في جملة كده حلوة قوي يعني أنا بحبها جدا الحقيقة، بتقول ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة، ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش الآه. لو حصل وجربت ولقيت نفسك وقعت أو فشلت، إيه يعني هتفضل قاعد مكانك؟ هتيأس وخلاص على كده؟ عايز أقولك حاجة مهمة جدا، اوعى تصدق انكسار يمنع فيك الحياة، أو بمعنى أصح ما تصدقش أي حاجة تكسرك أو تخلي الحياة تقف عندها. قوم وكمل وحاول تاني عشان انتصارك قريب جدا. كمان الانتصار اللي انت بتحلم بيه ده عمره ما بيجي بالسهل أبدا، ولازم دايما تسبقه كلمة آه.

من الحاجات اللي المفروض اعملها كخطوة من خطوات رحلة الوصول لهدفي اني مثلا ممكن اضحي بمجهودي، وانا عارفة ان دي حاجة صعبة حبتين، مش حاجة سهلة يعني، بس ممكن التضحية بمجهودي دي تبقى مثلا على هيئة اني اصحى بدري زيادة واسيب سريري في الشتاء، سريري الجميل، وانزل في التلج او حتى في الشمس الحارقة في الصيف يعني، عشان الحق الاوتوبيس او الميكروباص، او حتى عشان الحق مون العربية، وكمان هضطر استحمل الزحمة، وكل ده عشان هدفي او حلمي يستحق فعلا التعب والمجهود ده.

محتاج أعرف إمكانياتي عشان أقدر أوصل لهدفي أو الحلم بتاع حياتي، لأني لما هعرفها هعرف أشتغل عليها صح، وبكده هتوصلني لهدفي. إزاي بقى أعرفها؟ ممكن مثلا من ضمن الطرق اللي بيها أعرف أني مثلا أخد رأي حد متخصص في مجال الحاجة اللي أنا حاسس أن عندي موهبة أو إمكانية فيها، واسمع لتقييمه كويس، وطبعا زي ما قلت لازم يكون متخصص عشان أثق في كلامه. كمان حاجة كويسة لو سمعت من كذا حد متخصص، وكمان ممكن أعمل انترفيو في المجال اللي حاسس أني موهوب فيه واسمع آراء أكتر من الناس. ممكن كمان أدور على النت وأقرأ أكتر عن إيه أساسيات أو مقومات بتاعة المجال ده، وأبدأ أقارنها باللي عندي والحاجات اللي أنا بعرف أعملها، وأكيد في الآخر هعرف إيه مكاني الصح، وده هيخليني أعرف أعمل خطط علشان أكون بوصل لهدفي ده. وطبعا هيبقى عندي ثقة كبيرة إني هوصل، لإني عارف إن إمكانياتي دي كافية إنها توصلني.

مره كده لعبت لعبه اسمها فارس لفارس. اللعبه دي عباره عن شخصين مربوطين بحبال في بعض لكن مديين ظهرهم لبعض، والاتنين بيشدوا في اتجاهين مختلفين يعني مضادين لبعض. اتعلمت من اللعبه دي الاصرار، اني لو حتى شايفه نفسي هخسر وخصمي بيشد قوي وهيكسب، بقرر اني احاول لحد الاخر من غير ما استسلم، ولو فعلا خسرت على الاقل انا ما استسلمتش لحد النهايه. هي الفكره انه انا احيانا يعني انا كمان لما قعدت العبها مره تاني لعبتها مع حد كده، بس كان شويه يبدو انه جسمها ضعيف شويه، فلما لعبتها ومعاها كنت متخيله ان انا هكسب، انا مش محتاجه اعمل مجهود. واحنا احيانا بيحصل لنا كده، بنبقى حاسين انه هنوصل لحلمنا من غير ما نعمل اي مجهود. وبالتالي على فكره هي كسبتني، رغم انه يبدو ان جسمها اضعف مني وانها ما كانتش هتقدر تنتصر عليا، لكن علشان انا تهاونت هي فعلا كسبتني.

أعتقد سهل قوي إن أي حد يختار أي هدف كده ويمشي وراه. فمثلا ممكن حد يقول إيه، أنا بحب الغنى وعايز أبقى مغني، وهو أساسا ما بيعرفش أصلا يغني، ودي مش موهبته خالص، ويفضل يقول مش أنتوا بتقولوا تمسك بحلمك واجري وراه، ماشي أنا هتمسك بيه، بس هو ما خدش باله من حاجة مهمة جدا، إنك أصلا علشان توصل لحاجة لازم تبقى عارف إمكانياتك إيه وتعرف تنميها، لكن مش تبقى أصلا ما عندكش إمكانيات في الغنى ومصمم عليه، للأسف كده مش هتوصل لحاجة، وهتبقى عامل زي الشوكة في الشوربة. متخيلين الموقف؟ يعني شوكة في الشوربة مش هتعرف تشرب بيها أي حاجة، وده علشان أنت مش في مكانك الصح. لكن لو عرفت إيه هي إمكانياتك ساعتها بس هتقدر تستخدمها صح، وتقدر تتمسك بحلمك وانت متأكد انك هتوصل، وكمان هتثمر جدا، وهتبقى زي المعلقة في الشوربة، وده لأنك في المكان الصح.

ليه بنربط أحلامنا وأهدافنا بالسن؟ لو شفنا حد كبير شوية في السن ولسه بيحلم بحاجات نفسه يحققها وفعلا بدأ فيها بنحس إنه راحت عليه، مع إن في ناس كتير قوي ما وقفوش أحلامهم وأهدافهم لما كبروا ولحد آخر نفس فيهم قرروا إن هم يحققوا ذاتهم. وفي أمثلة كده لممثلين مشهورين جدا اشتهروا وبدأوا يظهروا على كبر، زي مثلا ممثل مشهور قوي الأيام ديت بيومي فؤاد، عمرنا ما سمعنا عنه في شبابه، بس ده ما وقفوش ولا حس مثلا في وقت انه خلاص راحت عليا، لكن فضل يجتهد لحد ما وصل لدرجة انه في مرة كان بيعمل مثلا في رمضان اللي فات 5 أو 6 مسلسلات، ده غير فيلمين او 3 أفلام كانوا نازلين في العيد، غير الاعلانات اللي كان بيعملها والبرامج كمان اللي كانوا بيستضيفوه فيها. عايز اقول من الكلام ده انه الموضوع مش مرتبط بسن معين، لكن مرتبط بالإصرار والعزيمة. أشجعكوا تقروا عن الممثل دوت وناس كتير أو زيه واستفيدوا من تجربتهم علشان تقدروا توصلوا للهدف بتاعكم.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بتعمل فلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها، مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيكرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف ايه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. انت هتستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: الشوش مبتس. لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبه التانية، لعبه امل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده انه الامل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الارض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا اجنحه، لانه ساعتها كده ما بيبقاش امل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبه نفسيه بالغه التعقيد لا تنتهي الا باحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: اكيد.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
2: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اختاري خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايزة أقولك بقى أنه في طريقة عجيبة غريبة نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك ليه؟ هو أنا أقدر أطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ أه طبعا أهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان أنا مش مستريح ليهم. إيه ده؟ وأنا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط، لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط. لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
1: ظن السوء بيبوظ علاقات لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
0: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
1: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه. في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها، وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: تحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر ابدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لانه مفيش حاجه بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رايه ووجهه نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك اعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: عربي.
1: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
2: الإيجابية والسلبية عدوى،
1: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
2: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
1: سهل معاهم ان ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك انت اللي غلطان،
2: رغم انه هو اساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت اللي مسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت، ودول بقى من اكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي. يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم ان هم غلطانين، كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان انه كلام مش كويس بس بيضايق. مش بس كلامهم، لكن اوقات افعالهم كمان. اوقات بتبقى فيه حيره منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم ازاي. النوع ده خطر لانك مش بتكتشفه بسهوله للاسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انتي ليا اقرب لي مني انتي عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور احمد طه. وعايزة ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
1: انا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: بس.
1: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
2: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
1: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
2: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
1: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما اكونش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس ليه العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف أو بكلام صعب بيوجع، أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي، ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس،
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب، وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر ابدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لانه مفيش حاجه بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رايه ووجهه نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك اعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.